كما يعلقي كما ينابر أبوي كثلك حد قلنا قدم مماتوك نازل أبدر أسوح وجين بقادر

فانا وي ريتي في اما كتال تركو زخركم تعزبنا هم يتوعلو لو ما حمص 10 3 نحسه ساعه 5 سلالو زيناتات في سن وزان هزنا لكم كريمنا لنا مكتالكم خبر نعدم اديب عبدو مسغرا بيت قنقا ملكت ابره تولد مخانينا فلما ارس زينا وزيت بقعه تمرت المرقات صاحب محدر ابيات تمرت بعد كروك سراح من تحساس الغريب ኣብ ዞባ ኮሌጅ ተራ መራሕቲ ሃይማኖትን ፀለውቲ ሰባትን ኣብ ምውጋድ ጉድኣት ልምድታት ክዓቢ መተሓሳሰብ ቐሪቡ ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ምስራት ቤት ትምህርቲ ስውራ ኣብ ሆላንድ ብልዑል ማዕርግ ተፀንቢሉ ኣብ ዜናታት ውፃኢ ቱርኪ ንፍልስጢማውያን እትገብሮ ደገፍ ምዝለዓለ መልክዑ ከም ትቕፅሎ ዓቢራ ኣብ ኣፍጋኒስታን ብገምጋም ሓደ ካብ 10 ቆልዑ ኣብ ደረጃ ዓፀቦ ወዲቑ ከም ዘሎ ተገሊጹ መጠን እስትራቴጂካዊ መኽዘን ነዳዲ ኣሜሪካ ናብ ዝተሓተ ደረጅኡ ከም ዝወረደ ተቓሊሑ

0: نحن بلا حرة نحن ركبانا
1: أنت أبي دخل قديف كان خلّك تبلنا
2: أبزي عندي قديف يا خير.
3: أوه إزرانا يترايو سير خارج قول دو قول سوستنا.
1: أي ذكاء جن عندك دهشن.
3: أنت قام يدور خارج الكسخة.
4: أي تكار مشات.
1: سمع ناسك.
4: أي
1: نبي تدوب بيلخو
2: من زين أبو حليل لي.
3: كس كس كس كس كي.
1: نيتي.
3: من زين. وا. سيد. تفتح تحت سما علو من قصقة.
1: وا.
3: انت تسكت
1: انا
3: انت
1: انت انت
3: انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت
5: انت
1: انت انت انت انت انت
5: انت انت انت
1: انت انت
5: انت
3: انت انت
1: انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت
3: انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت
1: حد يا اخنا بقى في فيصني يا اخنا محضرنا انا دك شنا لكنا مخنيه وينه نبيتك كده نعنا
2: بس كنت
1: قص
3: انا في قنا عنكم
1: هاي
3: سنتي
1: هاي بلاش
3: بقى اطلب في اكيد ده
1: هاي انا
3: سنتي انت مخنينا شوفوا صرحنا اسك
0: سمع باسان
3: ايه سنتي
0: هي اسكمي كمين اخكبر
3: كمي كنكبر شو
0: هو
3: هيس خلنا حنا يبقى ففيت سنحني بدحري أنا أطويلة ده هيك بري أبيتنا بنكيرنا لنا موني عيد الشغلات ما خبرني
0: قري
3: جرو مسكاتي
0: هو أنت تايدل هو تقال سمني
3: أنت يا مخزرو
0: أبي أتين كنا
3: أنت يا مخن بنا تنساندي أنت يا مخزرو بي ساندي أبي أتين كنا بلينا
0: أنا كده ويقدر نبرة ماريا ديلا قدستي زي تعخ بحد أفيتو أنت يا مالتي ولكن ميتا خمسة ولا خمسين كنز شغال كلك تبلا من اللي سالو نوري دستي ويلك
6: حق أمير ما خايف دمك حلو عمبري انت ما ردك
0: بركة أي بحد عندي نزلوا وين أقوله دحين دمسي هو
6: مسك
0: أب شغال خنا أنا عندي خن
6: لا تخطر خبا خنا تخمس قرك نلبس رتوم كده
3: وجاء خان بل لنا خي ترد الناس بيتنا عطينا ربك علينا
6: قرب زينا ديتاتنا خشاء على عين زي بلو
3: حقا انت خونا سي حاسبنا عين دانت
6: عينون كبير لحي
3: اللوة بيتنا بون حيزان اللوة
6: اي ودق اشخ رخيب كندو
3: هو رخيبنا اي نسم جدا نقيرنا انت خونا سكفر مسانا بون دعام او دعام لنا بحيزنا عين بري
6: هل تريد ان تكون هناك
5: واي
6: يريد غادي
3: دابا نسخه كنسي
6: واه هذا عفيتو
3: قال له حي سانديك ترى
1: ما يروح معكم
3: وكو انا سان انا حط
1: ورا انت قلت لنا ما خني
3: هذا عينات تاع عيني ما تنانيها ناي ساندي داكيد
1: ها سكبل كسل برك
2: عفي عبي سوني
1: ها
2: جاء مؤهله بيدوم أبزع عدل تاكم زلا طول أنا قري له من
3: شغل
2: فريد ما نقريه
1: بزعب عينونك
2: عينونك إلى حدا حديثني أم داورا يود زوجه الليل يوم
3: وهاي برختي
1: أنت قري فما خمس كده خزيت أوت أخوك
2: عين عاي مقحو علي فني عندنا جنا سب قري فهم لي كيرو عينهم جن عشوا من دع بزع برغة حيزوم ما تعزيره
3: وأنا سندي أنا تعرف خبيت
1: Mm-hmm.
7: በሉ ንስኹም ኣይትሻቀሉ ከብዱ ከም ሕቋን ያድ ዘም ደቀ ኣብ ዘለኹም ደቂ ስሙ መሬት ዝወግሕ ብዓልና ክነብሮም ኢና ከይደ ደቂሱ ፅገር ዓረብ ሕስኪም ደቂስ
6: ኣንቲ እተ ከዓ ደቂስኩ ዶ ከይትወድቂ ሂድ ብጎቦ ክንትንዲ ሕራ ብጎቦ ክን ሞ ክሳዕ ይወድቀሽ
0: ጎቦ ክን ዶ
6: ብሓር ወይ ኣብ ሕቕሱን ከተቐሪብልክን ኣድጉ መፅኡ ቻ ተበልኩ ቻ ተበልኩ ደግዲገ ተመኒኒ ሰብኣይ መፁ ድሎኦም ሒዞም መፅኦም ቻ ክወቐሩ ተበሉ ነጢሩ ኣብቲ ክስታዮም ሂቡ
0: ንዓና ብነቕዩኻ ኩዱ ከተብለና ብሓደ ኣፊቱ
7: ዕላል ጎራ ዙ ዓስሙኒ ኮይኑ ኣብ ወላት ሕና መፅና
0: በልኦትና ስበረካ ፅሕና ኢናበረካ ፅሕና
6: ኢናባዓይኑ ዘይተብፅሕኒ

نوقف على لات بدعم زي ما كمي كنا استمرت احنا فتوى تخاتلتي مرفيرنا يدنا اشبر ابا 30 ساعه تنزل اخينا اقل من سوا ما بقاس يعني زادر في ديريفاتنا مالتي بزقات امزر ما بسم كلهم تخاتلتي مرفيرنا يدنا اشبر دقي مرقاقي ما خمس قناي فت كنت قلنا نفلتو ابا كلهم ابا 30 ساعه تنزل يعني سوا وريدم درو كم سوا تلاميدو مالو አባለ 30 ሽሞ ተንዝራል ማን ገዛም ተመሊሰም ምስ ገዛም ተዋሂደ ማለው ስለዚህ ንኹልኹም 30 ቻዓ ተንዝራ ለታፍ ሰዋ ዘሎ ንጥፈታት ስነይ አድል ለአባለ 30 ሽሞ ተንዝራ ድማ ዕውዝ ሆነ ግዜ ከተሕልፉ ፊዮርና ምንዮታት ገልጸልኩም ማለት እዩ እንባርከስ ፍቷታ ከተተልት ማለ ፊዮርና ካዝ ጽዕባ ቢላ ናፍታ ተቀጸል ትሕስተና ማለት ትሕስተ ምኽሪ ፊዮርና ይኽብለኩም ኢሎም ዓንቲ ምኽሪ ፊዮርና ድማ ራህዋ ንዓና ትበቂዓ ዝበለታ ምኽሪ ሒዛትና ቀሪባላ ብቐጥታ ናብ ምኽሪ ፊዮርና ኸብለኩም እየ ሰናይ ምክልታል

0: كله. أمون قلها ولا زلنا في السبالة. انتي انتي مالتك تفلت عليك اتات مال ارضي اكو في نغنا على زوانا تاو انا بيتي مرتنا بتي حنا بكل فحي لنا زغول زغب زلغا فليق يلو خندي سمير
1: اها اذا تبيا زلغ زربا سمي عني رندي ولا انا خمان معي تقير نيره كل شع اكون نزربا من انتي كما يهب لي زوع
0: بقى سمير كا صلحنا من الصبح صرح له دحن دي حجي امون قراتها زخونه زربا خاين زرب قالتي لنا اسكت قالتي لنا اسكت قالتي لنا اسكت

0: ولا ما عندكم ما تسوي علاش راح عندكم لك التزامنا تاخذ طلق طلق تبل با
1: وا ابي ما استنوا لا سكانجر ابي
2: وا ديت قد فنا تدخل له
1: وا نعم تايم جرا انت رايزه
0: سكانجر لي
3: وتزي شامعني وا
1: يعني رجعت وا وانت معنا

0: مرحبا بكم متقبات عاد وتخارج لكم حيسام متقبلتنا من دلندت لينا لا قل يوم دولي للأخبار قل نقدم لكم تو كسلف كله أرسل الأخبار في قريت بقى مهرو قل تأكد يب إدارة مدارس بحسر قل تقدمت فقط قدمام يوبيل ذهبي ذكرت 5 سنة متأسس مدرسة ثورة دي مدينة أمستردام هولندا بحشمت قبام دي مدرسة كم حريد بحفظت ماي وتربت وراتها ترحيب قبهلا من أخبار خارج هي تركيا قل ولاد فلسطين لتوديا سادات كم سلت التلاليات حبرام ديب أفغانستان بقيمام أوروت من عصر جنا ديب درجة سفرة كروي كم زلالات شارحام عدد استراتيجي مخازن بترول أمريكا ديب درجة درجته كم زلكارات حبرام حيث متقبلتنا من نقرس أخبار التفاصيل الأخبار فقريت بك أمهرو قلت أكد يدي إدارة مدارس بحسر قلت قدمت فاقدت قدمت تفاصيله من منصورة عثمان
1: فقريت بقعي ومهرو قلت أكد دي بإدارة مدارس بحسر قلت قدم فرع تعليم أقليم قبلتت يوم عصر حتى ويوم عصر كل أغسطس دي بمندفرات لودي قيمام أتفاقات قدمام مسؤول لفرع استاذ هب تزقي كدانة دي بقدم يتقارير دي بسنة دراسة كل ألف وعسرة وحمس كل ألف وعسرة وسس

0: من لا تسجلوا حد 4700 أنسات لبتهم زياد كلمت وحمسة وحمس ألف درساي عدد حليف بعامة 8400 كم على حبرة دي بوطانيا يمتحان عصر كل أفاسل من لشاركو 5105 درساي عصر حتى نقطة 900 ناي ديجري 6.800 هي ناي ديبلوم نقاط كمام تقوون دي حبرة 5100 أنسات لبقتهم 6309 درساي هي مثل 3009 دورة ساوا كم درو بتوساك أبرها مسؤولين مديريات بجهتهم لقب أوراتات بمجوب لعلامة كل الأرئي شرحة أولا قدموا محجز مدرسين هجي أم حلق الركب ديب أبيات جربة لهلا كيميكالات قل الشنك كأيروت مدرسين ديب حين كرم قل سفيك مسلهوما محاجز آلات حلق الركب للبلفيناتات قدموا وزير التعليم دكتور حليمة محمد ديب لقدمت رأي عام ديب بزحي مؤسسات رودت رؤي لهلا عوته ديب بقعي قلت رأي بلتوقع لقلت كدم اندت فانيت بلايت ومحجز أكتبات حل قل ركب 84 مليون أكتبات قلت تبع ستات كم هلا بقعي مهرو قلت ترد هي التل كرم ليتا قل 5000 مدرس تأهيل كم تهي بحبرت حاكم أقليم قبلت السيد هبت أب تصفات يون بجهته وراتات دريس وأدرسو تقل للترد إدارة تعليم أولوية اندهبتو كم قدم ديبو أكدا التعليم قبلت 667 رودت كل 108 مأنبتايت 115 مقبايت درجت 33 هي كال آيت درجت بعامة 1100 حتى مدرسة الله
1: يوبل دهبي ذكرت 5 سنة متأسس مدرسة صورت ذكرت زايدة تقل فيرار حديث عمار وطن قبلت بالسقرات اتيوم سمان أغسط دي مدينة أمستردام هولندا أبحشمت زكرام تفاصيل الخبر اللي من صالح إدريس قما لتقدم
2: كونسلر تيا السيد كبرى بتولدي لابان فار مدرسة صورت العلو لتنزم برنامج حقول حمدا قل التلالت حسبا سفير إرثيادي باتحاد أوروبا دول نيلوك السفير نقاسي كاساب جهتو لكتا سنه حقوال حالفا مدرسة صورت لخاص زكرياتو شرحا دبلا مناسبة أنفار مدرسة صورت لعلو هدف دور وزكريات مدرسة صورت لشرح تاريخ أشعار عفسور وفيديو تقدما ديبدنقوب أنفار مدرسة صورت لعلو تجمعو من دي أتردو دي برنامج وطنهم دورهم قلو وقلو قلت بيو بجهت بعدة أنفار مجامع جب الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة دي مدينة ستوكهولم سويدن قمام سر سنة نايلة سنة قوانا اندو ودو دي بلا نايلة مستي برنامج يوم هدقو وكيل نايلة مجامع السيد زروم كيداني مقاومة تقل قابوت ووحدة وفزعة تردد أساس كومتون ده شرحة كل نفر من لحلفة بلا حيست اقل خدم مرحلة لطلبو كومتو شرحة مشاركة بجهتهم تاريخ وطن اندو تحفزة ومجو أمانة تقل مسي جيل قل لأو روسو والأسبقو قل دو من دي أجددو تنازيم قل توسع ودرجة فزاعة أنفار قل تعبيل قبي وراتات فري سبت ركبو منو بحسر قل تقدم ديبو وقل التلالي أتفاق دو ديبلا مناسبات كلين أفرنا إلى مجامع لا تنحواد قل شباب بعادات وطن وسوالف ديب ربيوت وديبراتا خط ديب التجهود إبلا ودياهو دور من شباب جب الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة فرع سويدن ورقة حمدي طيبات
1: التقليم قبلت مديرية ماي عينيم دي بحين كرم قل جري لك عبد الرحمن ملارية حان مراقبة تقلتي لما ما جهد قبه لام بس سليم دي بإدارة دحية عنا واتوت سرعة قلاي بعالتيت حدش عدي وم اي عيني لا تكم كميا اسراو صدقيم دد حنانيت اسمام ترشرش هلام ابا من يوم 16 جولاي اسك يوم 7 اوغست لغبت فيرارو رشرشوت ديب 3907 وكل بيت كم سلغبا مسؤول عافيتنا لمديريت شاب اكليلو سيوم حبرام شاب اكليلو جهو بتلالاي اللي لغبا وراتات فجر السنه قلت تركب منه سكان فيرارو نزم اندنزمو دوارم ابن دافت قلت بطو وديب دوا حنلت كم مشاء للموسيات قلس كبو أتفاق هذا مسؤول اسبداليت مجتمع مديريت ماي عيني نرس تصفو قبري وتبجهتهم رشرشوت دوا دي براقبت حمام ملاريت دورو كل كم سلطن تحبرا سكان حمام ملاريت ابو شعرو من قبي بشافاق اسك حكمنا قلقيسو تفانام ዲብ ምድሬት ናቕፋ ለሃላ መርከዝ ሸትል እቲ ክል ሰነት ዝያድ 100,000 ሸትል እንደዳለ በራምጅ ሸትል ግልትዓወት ዶር ምህም ለገደ ክምስልሃላ ተሓበራ መስኡል በዓል ሰልጠት ዕጨዩ ሕዋናት ከደን ዲበ ምድሬት እሰይት ተስፋ ኣለም ዘውዴ ዲብ ለሃበየ ሓብሪ ዲብ ድዋራት ናቕፋ ጋምል ለሃለ ድዋራት ፍገሪት ናይ ለመርከዝ ሸትል ከምሰልቱ ኣፍሃማ ስካን ዲብ ድዋሮም ለወዱ ወራታት ሕብዘት ማይ ውትር በተ ብዓመት በራምጅ ሸትል ሄ እፍንቱይ ለልተሓመድ ዋቀይ ልትረከብ ምኑ ክምሃላ እንዳሓበራ ለሸተላ ሸትል ዲብላ ትተሓዘ ደረጀ ትግልብ ፃሕ መታብዓት ትግልግበ ዲባ ትፋቐዳ እሰይ ተስፋ ኣለም ዲብ ደንጎባ መርከዝ ሸትል ናቕፋ ካፍ ማይ ከረሰበት ብ ለቡ መሓገዝ ብንየት ትሕትየ ትግልታመም ፋና ምድሬት ናቕፋ እብ ሸዓብ ሻቃላ ሕኩመት ወወራታት ደረሳ ዓማር ከረም እብሒን ከረም ወራታት ሕብዘት ማይ ወትርበት ወሸትል ክምሰል ገቢ ልትእመር ዲብ ምድሬት ከልውጅ ዲብ ሙጅተማ እብ ዓመት እንሳት ፉንቲ ዴረይ ለመድ ግልስረት ገብለህለ ጅህድ ሜርሓት ድያናት ለልኣሰምዖ ኣንፋር ማ ለልትእምሮ ኣንፋር ዶሮም እግል ትዕብያ ትፋቐት ቀዳማ ህዳይ ስነት ኣዳም ለይ ባፅሓያ ወዴራይ ባህለት ዳሕየት ዲብላ ገብልሃላ 16 ዳራት ዳሕየት ለገብእምጅትማዕ ለገብእ በራምጃታት ፋዝዖት እምበል መሻረከት ፋዝዓት ወዶር ምጅትማዕ ፍገሪት ግልትረከብ ምኑ ሰበት ይትቀድር እፉንቲ ሜርሓት ድያናት እብላ ትወቀላ ግልክዶሞ ክምሰል ወጅብ ተሓበራ ምዲር ምድሬት ገሉጅ እሰይድ ደሴ ዘርኢ ሚካኤል ዓዋዲ ዴራይ እግልስረት ዲብ መደት ሓጫር ለተምም ወራት ሰበት ኢኮን እብገበይ ሜርሓት ድያናት ወከብቴ ሸዓብ ለሞመንፋር ለገቢ ጅህድ እግልትወቃል ተሓሰባ መስል ከዳማት ዓፍት ዲብላ ምድሬት ነርስ ጌላይ ሞሳዝግብ ጅህቱ ክሽቦ ውህዳይ ስነት ኣዳም ለይ በፅሓያ እስክ ደረጀት ሞት ትግልብፃሕ ለቃድር ድቁብ መሻክል ሰበት ብ ፈዛዓት ምጅተማ ለወቅል በራምጃ ትፋዝዖት እብለ ትወቀለ ግልትከደም ዲቡ ኣትፋቐዳ መሻርከት ብንክሮም ፈድላ ገብእ ላትሉሉይ ኣትፋዝዖት መሓደራት ፈሙጅተማ ዲበ ለትወቀል ሰበት መፀ ለዛህረት ተሃጎገ ክምሰልህሌት እንተሻርሐው እብገበይ ዋስዓት ትግል እተላለየ ትፋነው ዲብ ምድሬት ደቂ ኣምሓሪ ፊራሮ ደረሳ ዓማር ከረም ሸዓብ ወእንፋር ቋድፋ ርሒብ ወራታት ሕብዘት ማይ ውትርወት ገብህለ ለበርነመጅ ከረሮት ሸቅየተ ክረት ወሓፊር ሕፈር ለሸምል ክምሰልቱ በዓል መቕደረት ሕብዘት ማይ ውትርበት እሰይድ ዳዊት ተኸስተ ፉምሃላ ዮም ዓመት ብደረጀት ወጠን 28 ኢነቱ ዲብላ ገብልህለ ወራታት ደርስ ዓማር ከረም ዲብ ምድሬት ደቂ ኣምሓሪ 980 ደራሳይ ዲብ 8 ቅጠት በለት ሃዳሙ መፃሉ እምሁር ትኹል ጉራዕ ኮርባርያ ጋዴን ወማይ ዕዳጋ ፍሩራም ህለዉ ውዛረት ሓርስ ለፋግራ ስታቲብ 115,000 ሜትር ክረት ወ4,627 ሜትር መክዓብ ኣሽርዓት ትግል ሸቀ ክምሰልዉማ 25,500 ግልሸትል ለገቢ ሕፈር ኣዳልዮት ለከምከማ ገብእተላ እብሰበብ መትኣካር ሒን ከረም ላኪን ሸቲል ኣሸትል ክማ ለትሓዘ ክምሰል ይሸቀ ዲባ እሴት ዳዊት ኣብርሃም እምበለሊት ዮም 5 ኣውገስት ዲብ መዲነት ማይ ዕዳጋ ፊራር ወራታት ሸትል ኣብደራሳ ኣንፋር ቋት ድፋዕ ወሸዓብ ክምሰል ገብኣ ምስኡል መዲነት ማይ ዕዳጋ እሰይድ ኣወልኬር ዓሊ ፉምሃላ እብለ ገባ ወራት ሄ ዝያድ 13,000 ሸትል ክምሰል ሻተላ ወኪል ኤሬና ምናእካን ኣፍሃመካሃላ ሓይሳ ምተቕብለትና ኣኽባር ቀባት ዓዲ ይብል እንዳትማምና ኣዘለቱ ንትዓዲ ኣኽባር ካርጅቱ ቱርክያ ወፈለስጢን እግል ውላድ ፈለስጢን ለተወድዩ ሰዳየት ብኩሉ ጀዋንብ እብለት ወቀላ እትጃሁ ክምሰል እተላለ ሪስ ረጀብ ጣይብ ኣርዶጋን ሓበራ ሪስ ኣርዶጋን ለሓበረ መላ 12 ኣጎስት ምስል ሪስ እዳለት ፈለስጢን ማሕሙድ ዓባስ ዲብ መዲነት ዓንካራ ቱርክያ ዲብለ ወዲህ ድግቱ ደውለቱ ለዲብ ቅጣዕ ቀዛ ወጋድ ሞታት መውዳእ ሓይገብል ሃላ መቃወማት ዓስከርየት እስራኤል ክምሰል ትጥቃወሙ ለሓበረ ሪስ ኣርዶጋን ለሓለ ሰላም ግልትርከብ ለተወድዩ ጅህድ ክምሰል ትተርዱ ኣፍሃማ ቱርክያ ስዑድያ ኣብ ፓኪስታን ዲብለ ሓልፈ ኣምዕሎታት ቁርብ ለፈርማያሁ እትፋቅ ዓስከርየት እምን ናይ መንጠቀት ደማነት ግልርከብ ዶር ኢጃቢ ክምሰል ህልእግሉማ ዲብለ ህድግ ጊሙ ምህላ ምስዳር ቱርክያ ለሓመዳ ሪስ ማሕሙድ ዓባስ እብጀህቱ ፈለስጢን ምስል ቱርክያ ለባዕ ዕላቃት ብኩሉ ጀዋንቡ ግልትዋሳዕ ክምሰል ከድም ኣብርሃም እስራኤል ዲብ ደንጎባ ናይ ሰነት ክልል ፍዕ 33 ዲብ ቅጣዕ ቃዛ ፊራሮ ዓስከሬት ወደ ክምሰለሌት ዲብ ልትእመር ቱርኪያ ዲብላ ፊራሮ ለባ መቃመት ዲብ ሻርሕት ኣንሓታ ዲብ ኣፍጋኒስታን እብጌማም ኦሮት መንዓስር ጅና ዲብ ደረጀት ሰፍራ ክሩይ ክምሰለላ ተቃሪር መነዘመት ምጅስ ቅራንት ሻርሕ ኣባሳ ሰሊም ዲብላ ደውለት ሓደ 4 ሚልዮን ጅና እብላ ዛህረት ድሙዕ ክምሰለለው ልተዳግም ሓደ ወሮት መሰለስ

بلدت الله مدت الله فنق أفغانستان وباكستان جار الهلا متحوارار عسكريات لحالة زياد كيلو مو هكم سلهلا متقبلت من باكات شعر حوم أفغانستان بارزاق طبيعات أقده هي بقاللات ومعدن تاجرت من ماتا بسبب مشاكل أمن دي منافعتها قلتوا له كم سل يقدرت لتحبر هلام عدد استراتيجية مخزن بترول أمريكا قبت 34 سنة تقل سلف مرت دي بدهرت درجته كم سل تقرر تقارير بترول نايلة دولة الحبر لخزون عدد تلا مدت الله تحت 300 مليون برميل كروي كم سل هلام لشرحة تقارير لحالة حقه سنة 1938 ناي سلف كم سل تأفهمهم عدد متنفعات ينقص من قبي درجة حان كلمت 5 مليون برميل قلت قبا كم سل قدرت قيمهم هلام التقليم مقبايم في قارة حي جاريت لليت إي مسكوبات عسكريات وأمن كمسال هما حرب يوكرين كفال سبب نايلة هاقوغاي قلقبا كمسار قدر لتحبر حيث متقبلتنا أخبارنا قدم تم مرس أخبار بتقمان في قريت بقع مهرو قلت أكد دي إدارة مدارس بحسر قلت قدم أدفاعات قدمام يوبيل ذهبي ذكرى 8 سنة متأساس مدرسة ثورة دي مدينة أمستردام هولندا بحشمة قبام دي مدينة دك أمحري دي بحفظة ماي وتربت وراتات رحيب قبه اللام من أخبار خارجه تركيا قل ولاد فلسطين لتوديا سدات كمسلة التلالي تحبرام دي بأفغانستان بجمام أورط من عصر جنام دي بدرجة سفرة كروي كم سلالة شرحم عدد استراتيجية مخزن بترول أمريكا دي بدهر الدرجة كم سل تحابرة ما تكرر لتحبر هلام كقدم حيسام متقبلتنا اليوم دولي على أخبار دي بلتام هلام ودحن ما يوم

0: Híjole. Ah, Rivero. Nem szóval jól van. Álom, de hát nem zsigált a bazács, van a nem zsigált a fetyem.
1: Kom jó helyes. Mester.
0: Álom, hogy a kulmadőr,
1: أما كل النجار نواي تدربوا يا خمزة لها خردة أكل لي أنت يكون كخمزة لها حتى تنجرن لكم أنت ما خرنا له ماشي مزح جمتي خايزة لها بهارات مزيز أقام لها إذا تحها زي بني
0: قدر لانو بحق لي اخي قدر هو انا مدان كحايش بانا يقولك سر
1: يهين من هيتم
0: سلاح سلاح صح صح هيك دغيا تكسر تكسر تكسر تكسر

0: مين ده؟ كام يرخي بكام مسرح؟
1: بلا بتاع نسبوع
0: قاعد تبوه هنالك مو انت خد ستي تيك انت لك
1: زهون انت بس خذ مالتك
0: هنا اطبع تدا اوتو طويلك
2: كيف ما بعيلكم؟ ايه اللي رحلو؟
1: ايجوا امين
0: انت خد ستي انت كم تلك؟
3: اي ستي او بتحس الحال تهوي خير هل رغم كله؟
0: بك حري ما تاخو ملي حندي خا
4: تبقى ما بعد انبر كان ميلي انا ميلي سيكر كان
0: هينو زيت مهراني خا كم اخذ بلها ما تاخا؟
4: ما تحاحتك يو تيب تلتل قريب الزيت مهراني ما تيح تخد انا انا من كل اخو ركت اني زود دي لبرت كنت قام قال لك يمكن خمسة ركت
0: طب انت جاي لك طفول حماية زرق
4: يا الله يا عزيزك
0: أعزك أنا موين نقرأكاني ما عالت فالينا خوفي لنا إذ نقرأكا
4: عرفتي ما عالت أخذ السخر لغي تشينك أتحي كم دو السخر تأكله دوس أبي كيبا تسح قليلك أخال سبس لزا خابكن عيني أكن
0: كون أمي وزنن لعلمان نمسا من ساخن تقربين تبو قيرات فالدي حمد
4: أبو تبو حرر أي قريب قريب كن أي رياك أغطر حقن وزير بو زرب قير كن
0: كدو لالكار
4: دولاكي

0: سألي إيه وأنا حتى إيدي يا رب.
1: وزيت وزيت وزيت حانت ما عالت خمت عسل رقصيني خمت عسل خمت برقين عيب لكني لحركة حدار كلتينا أنا بهيوت كلغ فريق سمارت زبت
0: تدرس مثلا يتسأنا خان مالتي حرار كلتينا بفتح كنفة على لي توسين لنا مين يا حدار حدار تبلو زلها
1: بفتصم بيت فردي يخوين شما قلتات تفاتحهم مالغم سلاز بولني تفاتح يبلني أنا نسقط بديتنا نزاعتني يا خيدان انت فهو نحنا ما نمسى كفرصة زغليلة
0: مو أنا فريسي لغم
1: وا مزيت صبوك يا ركواز فلتك أبزغول لزي قبرنا يا مسرح فتح تكار آخرين زي برسب نساتان ايك أدم مزيت زي كونت بصلاعت أفيوا بخلوة تمريحات خيدين تزارب زبرت مزيت كسابتان ايك أدم زفلت عم مزيت زرخبا دموا تسفى زبالي قردني
0: بجخة محراني كل نقرأ بكعي تدرس كاب حج اندحر مأمين قد ناس لزلنا نسخب ايج أنا أنوم بأخا
1: وا
0: أبتمالي إذن أبر انت رأحالي خاقن فتنو مذاكرت أخونك حاود خمسة مالاي
1: قالوا ده أجير منكو خيكون أدي أول هذا ما عرف نزاع يتشكلني أنا جن نايل بمبر ناي ورقة الكيلان سلزي أسركو حنت من قد يزفلت نجزي وخم من قدنا وتسي خمالات كنت كل نجار تودي مالت هيكونا
0: تبر عبر تودي
1: أي تودن مزيت أي تودن دحان كل نجزي أنا هبا رقصني يا خم زي تودي تعمل لنا حنت مع التخت مزيه

إن شاء الله الأفاضل طابت أوقاتكم من الفضاء الأريتريا، نحييكم وأن أقدم إليكم نشرة أخبار المساء. وفي البدء نستهل بها بأهم وأبرز العناوين. التأكيد على تطوير إدارة المدارس لضمان كفاءة التعليم في الأقاليم الجنوب. إحياء الذكرى الـ50 لتأسيس مدرسة الثورة في هولندا. تنفيذ أنشطة واسعة لحماية التربة والمياه بمديرية دمقم حاليا. فلاديمير بوتين يزور جزر الكوريا المتنازع عليها مع اليابان. ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب قارب إلى 44 شخصا في زيمبابوي. ألمانيا تتجه لمنح جهاز استخباراتها صلاحيات هجومية غير مسبوقة. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. شدد فرع وزارة التعليم في الأقاليم الجنوبية على ضرورة التركيز على إدارة المدارس وتطوير أدائها بما يسهم في ضمان جودة وكفاءة العملية التعليمية خلال التقييم الذي أجراه في مدينة مندفرة يومي 11 و12 من أغسطس الجاري. وأوضح مسؤول فرع التعليم بالأقليم الأستاذ هبتزق كداني في التقرير الذي قدمه خلال التقييم أن عدد الطلاب المسجلين خلال العام الدراسي 2025-2026 تجاوز 255 ألف طالب وطالبة، بينهم نحو 47% من الإناث، مشيرا إلى أن نسبة النجاح العامة بلغت 84%. وفيما يتعلق بامتحان الشهادة الوطنية للصف الثاني عشر، أوضح التقرير أن 5159 طالبا وطالبة شاركوا في الامتحان، وتمكن 11.9% منهم من تحقيق نتائج تؤهلهم للالتحاق ببرامج البكالوريوس، فيما حقق 6.8% نتائج تؤهل

لهم لبرامج الدبلوم. من جانبهم قدم مسؤول المديريات تقييما للأنشطة المنفذة والتحديات التي واجهتها، وطرحوا عددا من التوصيات من بينها معالجة النقص في معلمي لغات الأم والتخلص من المواد الكيميائية الموجودة في مراكز الامتحانات وتنظيم عملية نقل وتوزيع المعلمين، إلى جانب معالجة النقص في المرافق والتجهيزات التعليمية. وأكدت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد ضرورة تحويل الزيادة الملحوظة في عدد مؤسسات التعليم قبل المدرسية إلى تحسن ملموس في جودة التعليم وكفاءته. كما أوضحت أن الوزارة وضعت خطة لطباعة 48 مليون كتاب مدرسية لمعالجة مشكلة تقادم الكتب ونقصها. من جانبه أكد حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبت أبتس فاسيون أن إدارة الإقليم تولي عملية التعليم والتعلم أولوية وتعمل على تعزيزها وتحسين ظروفها بما يسهم في رفع مستوى التحصيل التعليمي. هذا ويضم الإقليم الجنوبي حاليا 1101 مدرسة، منها 667 مؤسسة للتعليم قبل المدرسي و286 مدرسة ابتدائية و115 مدرسة للمرحلة المتوسطة و33 مدرسة للمرحلة الثانوية. تم إحياء ذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة في 8 أغسطس الجاري بالعاصمة الهولندية أمستردام تحت شعار ذكرى مجيدة لجهد جديد في بناء الوطن، وذلك بمشاركة واسعة من أعضاء المدرسة السابقين وأفراد الجالية الإريترية. وحضر المناسبة قنصل إريتريا السيد كبرى أبتولي الذي أشاد بالجهود المبذولة لتنظيم الاحتفال، مؤكدا أهمية استمرار مثل هذه المناسبات وتعزيز التواصل بين أعضاء مدرسة الثورة السابقين. من جانبه بعث سفير إريتريا إلى الاتحاد الأوروبي ودول البنلوكس السفير نغاسي كاسا رسالة تهنئة بالمناسبة، واستعرض جانبا من ذكرياته وتجربته المرتبطة بمدرسة الثورة ودورها خلال مراحلها المختلفة. وتضمن برنامج الاحتفال عروضا تناولت أهداف مدرسة الثورة ودورها وذكريات أعضائها، إلى جانب تقديم قصائد وعروضا مصورة وفيديوهات توثيقية استعرضت جوانب من تاريخ المدرسة وتجارب طلابها. وفي ختام المناسبة جدد أعضاء مدرسة الثورة السابقون التزامهم بتعزيز تواصلهم وتماسكهم ومواصلة الإسهام في مختلف البرامج والأنشطة الوطنية. وفي سياق متصل عقد أعضاء مجموعة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في العاصمة السويدية ستوكهولم تقييم نصف سنوي لأنشطتهم خلال عام 2026 وناقش الخطط والبرامج المستقبلية. وأكد ممثل المجموعة السيد زور أم كيداني بأن تعزيز الوحدة والوعي يمثلان أساسا لمواجهة التحديات. من جانبهم شدد أعضاء المجموعة على أهمية الحفاظ على التقاليد الوطنية ونقلها للأجيال القادمة، مؤكدين مواصلة العمل على توسيع التنظيمات وتعزيز مستوى الوعي بين الأعضاء في ضوء النتائج التي تحققت من الأنشطة المنفذة. كما شهدت المناسبة تكريم عضوتين من المجموعة تقديرا لإسهاماتهما في تعزيز ارتباط الشباب بالثقافة والهوية الإريترية وتوجيههم، حيث تسلمتا شهادتي تقدير من فرع شباب الحزب في السويد. أكدت 20 امرأة في إدارة ضاحية ليبانا بمديرية حمل مالو بأن انخراطهن في العمل الجماعي لإنتاج وتصنيع الفول أسهم في تحسين ظروفهن المعيشية وتعزيز قدرتهن على الاعتماد على أنفسهن. وأوضحت النساء أنهن بدأنا منذ عام 2023 العمل ضمن جمعية في مجال تصنيع الفول، مشيرات إلى أن توحيد جهودهن والاستمرار في العمل بروح المبادرة أسهم في تحقيق نتائج مشجعة في مجال كسب الدخل وتحسين سبل المعيشة. من جانبها أوضحت مسؤولة الخدمات الاجتماعية ومتابعة المشاريع بفرع الاتحاد الوطني للمرأة بإقليم عنسبة سيدة ترحاس نرأيو أن البرنامج الذي يستهدف تمكين الأسر التي تعيلها النساء وتعزيز اعتمادها على نفسها يمثل مبادرة مشجعة مشيدة بالجهود التي تبذلها النساء في هذا المجال. وأكدت مسؤولة مكتب الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية حمل مالو سيدة فاطمة علي ومسؤول الإدارة والمالية في المديرية السيد علي محمود أن مبادرة النساء تؤكد أهمية العمل الجماعي وتوحيد الجهود، مشيرين إلى أن إنتاج وتصنيع الفول يمثل نشاطاً اقتصادياً مهماً نظراً لما يوفره من منتج غذائي يستفاد منه الإنسان والحيوان، وأهمية تشجيع مثل هذه المبادرات الإنتاجية التي تسهم في تعزيز الاعتماد على الذات وتحسين سبل المعيشة. تتواصل في مديرية ماء عيني الجهود الرامية إلى الوقاية من مرض الملاريا والحد من انتشاره خلال موسم الأمطار. وفي هذا الإطار جرى رش المبيدات الحشرية لمكافحة البعوض في 26 قرية شملت إدارات ضواحي عونة وطوت وسرعي وقلايب عتيت وحدش عدي، إضافة إلى بلدة ماء عيني. أوضح مسؤول الصحة العامة في المديرية الشابخ ليلو سيوم أن حملة الرش التي نفذت خلال الفترة من 26 من يوليو وحتى 7 من أغسطس شملت 3972 منزلاً
وأكد الشاب خليلو أن تحقيق نتائج فعالة في مكافحة الملاريا يتطلب تعاون المجتمع، داعيا السكان إلى تنظيم حملات

الدورية للنظافة والمحافظة على نظافة محيطهم، إلى جانب النوم تحت الناموسيات المعالجة بالمبيدات. من جانبه، أوضح مسؤول المستشفى المجتمعي في مديرية معين ممرض تسفو جبري هويت أن حملات رش المبيدات تؤدي دورا مهما في الحد من انتشار مرض الملاريا، داعيا السكان إلى التوجه بسرعة إلى المرافق الصحية عند ظهور أعراض المرض بما يضمن التشخيص والعلاج في الوقت المناسب. تجرى في مديرية دقم حاري أنشطة واسعة لحماية التربة والمياه بمشاركة الطلاب والسكان وأفراد قوات الدفاع. أوضح خبير حماية المياه والتربة السيد داوي تخصي أن الأنشطة تشمل تنفيذ أعمال التسوية وإنشاء الحواجز الترابية وحفر الحفر لقرص الشتول بهدف الحد من انجراف التربة وتعزيز المحافظة على الموارد الطبيعية. ويشارك هذا العام في إطار حملة الطلاب الصيفية التنموية التي تنظم على مستوى البلاد للمرة 28 نحو 980 طالبا في أنشطة حماية المياه والتربة في 8 مواقع بمديرية دقة قمحاري، وهي هدامو ومتالو وأمهور وتخول وقرع وكورباريا وقادين ومايعداقة. وفقا لخطة وزارة الزراعة، تشمل الأعمال المستهدفة تنفيذ 115 ألف متر من الحواجز الترابية وإنشاء 4621 مترا مكعبا من المدرجات، إلى جانب إعداد 25500 حفرة لغرس الشتول. وأوضح السيد داويت أن تأخر موسم الأمطار أدى إلى عدم تنفيذ عمليات غرس الشتول بالمستوى المخطط له. وفي السياق ذاته، أفاد مدير بلدة السيد أول خير علي بأنه نفذت في 5 أغسطس الجاري حملة واسعة للتشجير بمشاركة الطلاب وأفراد قوات الدفاع والسكان. وأشار ممثل وكالة الأنباء إلى أنه تم قرص أكثر من 13,000 شتلة خلال الأعمال المنفذة في موقعين. أكد لقاء توعوي في مديرية قلوج على أهمية تعزيز دور القيادات الدينية والشخصيات المؤثرة في المجتمع في الجهود الرامية للحد من الممارسات الضارة، ولا سيما زواج القاصرات وختان الإناث لما تسببه من آثار صحية واجتماعية واقتصادية خطيرة. جاء ذلك خلال لقاءات توعوية نظمت مع سكان 16 إدارة ضاحية بالمديرية، تناولت الآثار المترتبة على زواج القاصرات وختان الإناث، حيث شدد المشاركون على أن تحقيق نتائج ملموسة في مواجهة هذه الممارسات تتطلب مشاركة فاعلة من المجتمع، مع إلاء القيادات الدينية دورا أكبر في التوعية والتصدي لها. ودعا مدير مديرية قلوج السيد سيزاري ميكائيل إلى تكثيف الجهود المبذولة عبر القيادات الدينية والشخصيات المؤثرة، مشيرا إلى أن القضاء على الممارسات الضارة ليس مهمة سهلة يمكن إنجازها خلال فترة قصيرة. من جانبه، أوضح مسؤول الخدمات الصحية بالمديرية الممرض كيلاي موساسجي أن ختان الإناث وزواج القاصرات قد يترتب عليهما عددا من المخاطر الصحية الخطيرة التي يمكن أن تصل إلى الوفاة، داعيا إلى تكثيف برامج التوعية الرامية إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي والحد من هذه الممارسات. وأعرب المشاركون عن تقديرهم للجهود المستمرة في مجال التوعية والتثقيف، مؤكدين أن مستوى الوعي المجتمعي يشهد تحسنا وأن انتشار هذه الممارسات آخذ في التراجع، ودعوا إلى مواصلة برامج التوعية وتوسيع نطاقها. إن شاء الله فاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. قمان. مرحبا بكم على الصيد العالمي. أفادت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء بأن الرئيس فلاديمير بوتين زار جزيرة إيتوروب، وهي واحدة ضمن سلسلة جزر الكوريل التي تقول كل من روسيا واليابان أنها صاحبة السيادة عليها. وخلال الزيارة التي قالت تاس أنها أول زيارة شخصية يجريها بوتين لسلسلة الجزر، زار الرئيس الروسي مصنع ياسيني لتجهيز الأسماك في إيتوروب، كما تفقد سفينة القيادة في أسطول المحيط الهادئ بعد إشرافه على مناورات بحرية في أقصى شرق روسيا. وعربت اليابان عن احتجاجها الشديد على الزيارة وفق ما صرح به وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي، والذي قال أن الجزر جزء لا يتجزأ من الأراضي اليابانية تاريخيا وموجب القانون الدولي، والحكومة اليابانية تحتاج بشدة على هذه الزيارة. قالت الشرطة في زيمبابوي أن حصيلة ضحايا انقلاب قارب مكتظ بالركاب في بحيرة ارتفعت إلى 24 شخصا. وقالت الشرطة أنه تم انتشال الجثث من بحيرة تشكل جزءاً على الحدود بين زيمبابوي وزامبيا، ولكن الشرطة لم تحدث عدد المصابين أو المفقودين في الحادث الذي وقع لقارب تديره وكالة حكومية. وقد انقلب القارب أثناء حمله ما لا يقل عن 114 راكباً وطاقم مؤلف من 5 أفراد حسب ما ذكرت وكالة إدارة الكوارث في زيمبابوي.
أقرت الحكومة الألمانية حزمة إصلاحات واسعة تستهدف إعادة صياغة دور جهاز الاستخبارات الخارجية في خطوة تعكس تحولا جوهريا في العقيدة الأمنية لبرلين، مع تصاعد المخاوف من التهديدات الأمنية الخارجية وتزايد الهجمات السيبرانية وعمليات التخريب التي تستهدف البنية التحتية الأوروبية، إلى جانب سعي ألمانيا إلى تقليص اعتمادها على المعلومات الاستخباراتية القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية. ويمثل المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء أكبر تعديل على صلاحيات جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني منذ تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية، إذ ينقل مهامه من الاكتفاء بجمع المعلومات إلى امتلاك أدوات عملياتية تتيح له تنفيذ إجراءات هجومية واستباقية ضد ما تصفه الحكومة بالتهديدات الهجينة. وأكد وزير الداخلية الألماني أن بلاده أصبحت هدفاً دائماً لعمليات تجسس وتخريب وهجمات إلكترونية تنفذها قوى أجنبية بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي والتأثير على القرار السياسي. في الخبر الأخير، ظهر كسوف كلي نادر للشمس كان ينتظره الملايين للمرة الأولى منذ العام 2006. وأعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس أن هذه الظاهرة الفلكية النادرة بدأت عند أقصى المناطق الشمالية من البر الرئيسي لروسيا، واندفع الكسوف جنوبا عبر أجزاء من جرينلاند قبل أن يحل ظلام الدامس على كيفلافيك. ولم تشهد ريكيافيك كسوفا كليا للشمس منذ عام 1433 وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. ووصل الكسوف الكلي إلى أقصى من أسبانيا، إذ كان متوقعاً أن يضرب البر الرئيسي لأوروبا الذي لم يشهد هذه الظاهرة الطبيعية منذ 20 عاماً. ولم تشهد أسبانيا كسوفاً كلياً للشمس منذ أكثر من قرن. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: التأكيد على تطوير إدارة المدارس لضمان كفاءة التعليم في الإقليم الجنوبي. إحياء ذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة في هولندا. تنفيذ أنشطة واسعة لحماية التربة والمياه بمديرية دلقا محارة. فلاديمير بوتين يزور جزر الكوريا المتنازع عليها مع اليابان. ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب قارب إلى 44 شخصاً في زيمبابوي. ألمانيا تتجه لمنح جهاز استخباراتها صلاحيات هجومية غير مسبوقة. مشاهدة الفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: Eyþór?
1: Eyþór? Eyþór? Eyþór? Attað Eyþór?
0: كي عصتو بكوي انا كدغري ما يستك تخربتي ثريتا لما يكر دفلي راحت وعرا حبيب اما يلي حتي ماي الى هسه كليت قلعت اديوم بدبدب ماي تاتوم ابو خبل بوتا حبيب متي الله بجهم احبابروني نعمه بجهم رايو
1: ماكينه تراخينا مزب صاينا خنفان ومينا نعنا يمرح ايفور
2: باصه كتعيزادو
3: اب افموت كل خص بات اعتت حيزاني

0: رزق داي
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: شامعت برحمته سلايك الأمته
3: وجب وطعميته تقوم حقاقيته.

0: ما شاء الله، حاسس ذليل وافهم قليل. يوم عليه بازحة، من حزه هديه ومن حزه هي اتنفع. لكن اللي مالي اكل ايتني تمام، من نواي 20,000 ركبك، ومن ماهيه 15,000 اكيلك، من اكل 30,000 كسرك. اللي نو سكر كير عبيد، ومن نواي مهيني بيه. بس يا ربي شر حاسد كله، شر حاسد كله مولاي.
1: يا سلام، بالله شر حاسد لك لاني انت عليك الله ارى هذه متى تحسد بك. ها انت ازاي قرمت بكم ادب، مال بكم مكسب، نواي بكم قرهت بعقلت عليك الله كل اللي يا ربي تحسدني. يا رب شر حاسدك لانه اللي ذات.
0: الحمد لله رب العالمين كله بيه. حبرية سيوس بتركتها كيت هجاية سافيت من مال مهني راكب الليل الحمد لله.
1: الله
0: هو
1: ولا مال أبو تدفارس اللي كهتو مال ولا تو ولا ساك دي بيت عندك كم مرة ولا لتكلم
0: شيك سوق انتين هجاكا عن قلالي شيء مال مكن وولاد لبهل مال جمعو وتنفع من لوكي مهلين.
1: يا ري هليت مال قلال أمرو سنو ولا دام سنو. أذا بقى اسمعني أنا طريقة اللي مالك للا بازحبه وفره فكرة قلها باكاته وتحكير وقت تجر وقلنا قبو وقلك
0: شك السوق شك السوق. أنت دور حد كل أفكارك سميت بس كل فكرتك ميتة.
1: تمام أذا دي بخط ما تسليك أول أنا لا مالك دواء 80 كمسل قبو أمر ليكم. أذا من إلا 8,000 3,000 عندنا سأك دي بحاجات بدعات كرسار مرودة كرقات سي وكربة وقرصة ووزيت سمسم وقليتات وقلوا له مثل حاجات ديبو انه ديكا كان دعاك عركاو عداقة عداقات تفرش وتأذبه واتوقت العداقة لو قلتيني مال دوكا ترفع ودي بحلل وتتكلل سمعني ليكا ولا باقي له سلادي هيني اقليت هيب انا لدكاكين اللي زبطت كله زبط امره الدالي من تحزي لكتك ولا سررتك ما تسوت نسي ودي بأي حاجة يقول لي شيء كسوب قلت حسب قلبي. ميت رأيك
0: أفكارك سنال لكن انت بعد حشو سبت انت انا قل حسب دي بار
1: ما تحسب التاليك انا حسب كو كل سكو قلت كاريج كان سوت بقس بس بلاك عليك. يلا ساري ماري فاري اقل حموم والدبري تبا من قبل قدام نوصل سكة برجها
0: إلا بس اوديها مشكلتي ليه هذا انت مستة مالي
1: انا

السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. فرع وزارة التعليم يكرم معلمات نموذجيات في الإقليم الجنوبي. إعداد الفول لا تساهم في تحسين الحياة المعيشية للمرأة بحمل مالو. التبرع ب 133 كيس دم لتعزيز مخزون بنك الدم الوطني. اختتام مناورات بنماكس بمشاركة قوات من 19 دولة لتعزيز حماية القناة. بيونغ يانغ تندد بمناورات بين أمريكا وكوريا الجنوبية وتوعد بالرد. القاهرة وأنقرة تستمر

الطرفان زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون العسكري. إلى التفاصيل، كرم فرع وزارة التعليم في الإقليم الجنوبي في 12 من أغسطس بمدينة منظفر 65 معلما نموذجية تم اختيارهن من 12 مديرية خلال برنامج قاموا للتشجيع وتقديم المعلمات المتميزات، حيث تم تقديم شهادات تقدير ومكافآت مالية لهن. وجرى التكريم بحضور مسؤول وزارة التعليم والإقليم الجنوبي، حيث أوضح المنظمون إن معايير اختيار المعلمات المكرمات شملت الالتزام بأخلاقيات المهنة والتفاني في العمل وإعداد وتنفيذ خطة التدريس وجودة عملية التعليم والتعلم، إلى جانب العلاقة مع أولياء الأمور والمجتمع والمبادرات الرامية إلى تطور المهني والشخصي. وأكد مسؤول فرع التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هتبسك كيداني أن المعلمات المكرمات ينتظر منهن أن يكن قدوة لزميلاتهن وأن يساهمن في تعزيز جودة التعليم وخلق المزيد من الحافز للارتقاء بالأداء المهني. من جانبها، أشارت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد أن مشاركة المرأة وكفاءتها في قطاع التعليم تشهد مستوى متقدما، إلا أن هنالك حاجة إلى مواصلة تعزيزها وتطويرها، موضحة أن العام الجاري لتوسيع برامج التشجيع والتقدير ليشمل جميع المعلمين والمعلمات. وتشير بيانات فرع التعليم في الإقليم الجنوبي لوجود 3943 معلمة يقومن بالتدريس في المراحل التعليمية من التعليم ما قبل النظام وحتى المرحلة الثانوية، ويمثل نحو 55% من إجمالي عدد المعلمين في الإقليم الجنوبي. أكدت 20 امرأة في إدارة ضاحية لبان بمديرية حمل موالو بأن انخراطهم في العمل الجماعي لإنتاج وتصنيع الفول أسهم في تحسين ظروفهن المعيشية وتعزيز قدرتهن على الاعتماد على أنفسهن. وأوضحت النساء أنهن بدأن في العام 2023 العمل ضمن جمعية في مجال تصنيع الفول، مشيرات إلى أن توحيد جهودهن والاستمرار في العمل بروح المبادرة ساهمت في تحقيق نتائج مشجعة في مجال كسب الدخل وتحسين سبل المعيشة. من جانبها، وضعت مسؤولة الخدمات الاجتماعية ومتابعة المشاريع بفرع الاتحاد الوطني للمرأة بإقليم عنسبة السيدة ترحاس نرايو أن البرنامج الذي يستهدف تمكين الأسرة التي تدعي لها النساء وتعزيز اعتمادهن على أنفسهن يمثل مبادرة مشجعة، مشيدة بالجهود التي تبذلها النساء في هذا المجال. وأكدت مسؤولة مكتب الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية حمل مالو السيدة فاطمة علي ومسؤولة الإدارة والمالية في المديرية السيدة علي محمود أن مبادرة النساء تؤكد أهمية العمل الجماعي وتوحيد الجهود، مشيرين إلى أن إنتاج وتصنيع الفول يمثل نشاطاً اقتصادياً مهماً نظراً لما يوفره من منتج غذائي يستفاد منه الإنسان والحيوان، وأهمية تشجيع مثل هذه المبادرات الإنتاجية التي تساهم في تعزيز الاعتماد على الذات وتحسين سبل المعيشة. تتواصل في مديرية ميعين الجهود الرامية إلى الوقاية من مرض الملاريا والحد من انتشاره خلال موسم الأمطار. وفي هذا الإطار، جرى رش الموبيلات الحشرية لمكافحة البعوض في 26 قرية شملت إدارات ضواحي عنا وطوط وسرعة قعلة وبعتيت وحد شعدي، إضافة إلى بلة ميعيني. وأوضح مسؤول الصحة العامة في المديرية شابة خليل السيو أن حملة الرش التي نفذت خلال الفترة من 26 من يوليو وحتى 7 من أغسطس شملت 3972 منزلاً. وأكد الشاب خليل أن تحقيق نتائج فاعلة في مكافحة الملاريا تتطلب تعاون المجتمع، داعين السكان لتنظيم حملات دورية للنظافة والمحافظة على نظافة محيطهم، إلى جانب النوم في الناموسيات المعالجة بالمبيدات. من جانبها، أوضح مسؤول المستشفى المجتمعي في مديرية ميعين الممر تصفوق بهوة أن حملات رش المبيدات تؤدي دورا مهما في الحد من انتشار مرض الملاريا، داعين السكان إلى التوجه بسرعة إلى المرافق الصحية عند ظهور أعراض المرض بما يضمن التشخيص والعلاج في الوقت المناسب. شهد الإقليم الأوسط حملة التبرع بالدم أسفرت عن جمع 133 كأس من الدم بهدف تعزيز مخزون بنك الدم الوطني. وقيمت الحملة خلال الفترة من 27 من يوليو إلى 8 من أغسطس بمشاركة عدد من المؤسسات والجهات في الإقليم، من بينها قسم المياه وفرع القانون والنظام والمكتب المركزي لإدارة الإقليم وقسم التنمية العمرانية وفرع السجل المدني وفرع المكتبة العامة، إلى جانب جمعية قدامى المحاربين. وأوضح القائمون على الحملة أن تنظيمها جاء في إطار الجهود الرامية لسد النقص الذي يطرأ على المخزون خلال موسم الخريف وضمان توفر الإمدادات اللازمة للحالات التي تحتاج إلى نقد الدم. وشجع بنك الدم الوطني على التبرع.

تبرع بالدم واضحا ان بامكان النساء تبرع بالدم 3 مرات سنويا، بما يمكن للرجال تبرع 4 مرات سنويا. أعلنت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية أن عدد من المواطنين المقيمين في مختلف الدول قدموا تبرعات لصالح صندوق أمانة الشهداء ورعاية أسر الشهداء. وفي هذا الإطار تبرع الإريتريون المقيمون في أدمنتون وضواحيها بكندا بمبلغ 127,606 نقفة، فيما قدم الإريتريون المقيمون في مدينة لوغان بولاية ووتال الأمريكية مبلغ $3,440. كما قدم الإريتريون المقيمون في كوبنهاغن الدنمارك مبلغ 75,579 نقفة، بينما تبرع الإريتريون المقيمون في مدينة أوربر السويد بمبلغ 36,486 نقفة لصالح صندوق أمانة الشهداء. وفي إطار دعم ورعاية أسر الشهداء، قدم أعضاء جمعية النضال الضميري المقيمين في ألمانيا بمبلغ 5,040 يورو، فيما تبرع أعضاء جمعية الفرقة 491 المقيمين في عدد من الدول الأوروبية بمبلغ $3,300. كما قدم أعضاء جمعية جنوب السويد مبلغ 2,100 يورو، فيما تبرع الإريتريون في يوشك وضواحيها بالنرويج بمبلغ 32,211 نقفة. وقدم الإريتريون المقيمون في مدينة أوسك بالسويد مبلغ 26,300 كورونر سويدي. كذلك ساهم أحد المواطنين المقيمين في أنغولا بمبلغ 7,800 نقفة لصالح رعاية أسر الشهداء. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. اختتمت بجمهورية بنما مناورات بنماكس 2026 بمشاركة قوات عسكرية وأمنية من 19 دولة بهدف تعزيز الجاهزية والتنسيق المشترك لحماية قناة بنما والبنى التحتية الاستراتيجية المرتبطة بها. وجرت المناورات خلال الفترة من 3 إلى 13 من أغسطس للعام 2026 برعاية القيادة الجنوبية الأمريكية وبالتنسيق مع الحكومة البنمية، وبمشاركة أكثر من 150 من أفراد القوات البحرية ومشاة البحرية وقوات الأمن العامة، إلى جانب مؤسسات مدنية وأمنية متخصصة. وركزت التدريبات على تطوير قدرات التخطيط وتنفيذ العمليات متعددة الجنسيات وتعزيز التشغيل المشترك بين القوات البرية والبحرية والجوية، فضلا عن اختبار إجراءات الاتصال وتبادل المعلومات وربط البيانات في الوقت الفعلي. وتقود بنما المناورات بالتنسيق مع الدول المشاركة في إطار جهود رفع مستوى الجاهزية وتعزيز التعاون الدولي لحماية قناة بنما التي تمثل ممراً ملاحياً حيوياً للتجارة العالمية. نددت كوريا الشمالية بالتدريبات العسكرية المشتركة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، محذرة من أنها قد ترد بإجراءات ردع أقوى، وأنها لن تسامح مع حالة المواجهة الخطيرة التي تخلقها الدول المعادية. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية، اعتبرت بيونغ يانغ أن هذه المناورات أكثر استفزازاً من التي جرت في الماضي، مشددة على أن مبدأها الثابت هو الرد على أي مستوى جديد من التهديد بمستوى جديد من الردع. وستشمل مناورات أولتشي فريدم شيلد مشاركة 18 جندياً كورياً جنوبياً مع نظرائهم من القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد، والتي يبلغ عددها 28,500 جندي. وقال المتحدث بأن المناورات ستعيد جنود الاحتمال خوض قتال ضد القوات الكورية الشمالية التي اكتسبت خبرة قتالية ميدانية. أعلن وزير الخارجية المصري عبد البدر عبد العاطي إجراءات مباحثات ثنائية مثمرة مع نظيره التركي هاكان فيدان، معربا عن ثقة بلاده في مواصلة تطوير التعاون الثنائي بين القاهرة وأنقرة في مختلف المجالات، وذلك خلال زيارة رسمية من الوزير التركي لمصر تستمر لمدة 2 يوم. وقال عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت نموا ملحوظا وزخما متزايدا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 9 مليارات دولار مع استهداف رفعه إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. من جانبها أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن العلاقات بين بلاده ومصر تسير على مستوى مرتفع للغاية، مشيرا إلى الشراكة الهادفة لرفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، إلى جانب تطوير العلاقات الثنائية بالتوازي مع تعزيز التدريبات العسكرية المشتركة.

لقى 4 أشخاص على الأقل مصرعهم في شرق اليابان جراء هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة تسببت بتعطل حركة المرور وخدمات مطارات وقطارات وفق ما أعلنت السلطات. وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت إلى إطلاق تحذيرات من انهيارات أرضية وانقطاع في التيار الكهربائي، حيث أصدر خبراء الإرصاد الجوي للمرة الأولى تحذير من المستوى الأعلى بشأن الأمطار الغزيرة في منطقة تشيبا. وذكر متحد مكتب إدارة الكوارث في تشيبا أن نحو 6000 مسافر علقوا داخل مطار نارتريا، أحد المطارين الرئيسيين اللذان يخدمان طوكيو، بعد إلقاء العديد من رحلات القطارات المتجهة إلى المطار والمغادرة منه. عناوين النشرة مرة أخرى: فرع وزارة التعليم يكرم معلمات نموذجيات في الإقليم الجنوبي. صناعة الفول تساهم تحسين الحياة المعيشية للمرأة بحمل مالو. التضرع ب 133 كيس دم لتعزيز مخزون بنك الدم الوطني. اختتام منورات بنماكس بمشاركة قوات من 19 دولة لتعزيز حماية قناة بنما. بيونغ يانغ تندد بمناورات بين أمريكا وكوريا الجنوبية وتتوعد بالردع. القاهرة وأنقرة تستهدفان زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون العسكري. وصلنا إلى ختام النشرة وإلى اللقاء.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان. جمعة مباركة وطيبة عليكم في كل مكان. أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج ألو دبيوة. كالعادة نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية، ومعنا العديد من الأغاني والألحان العذبة إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم واستحسانكم إن شاء الله سادة المشاهدين. اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم كالعادة على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة، وحنكون في استقبال اتصالاتكم وهداءاتكم إن شاء الله. سلام كميك اني همزه خبركم تخطت التمدبات تلفزيون اجراء في الليل ما تخطت التمدب هلو.

دبيوة كم وتر جمعات مدب كل مدب هلو دبيوة بقطع كاب تلفزيون إير تراحيزنا لكم قريبنا لنا ما كنت تالكم من دعدمنا بزاقت إلى تسع درفي درفي نايدم زاوي سارة تخلى سنبت بوقام قابلين واندا جمعيت مدب نحط قون يا مالتي لهم معنتي نعا تخطاتي منا كم وتر بزانا موسكو التلفزيون نازل رأيهم زلو وقصتات تلفوناتنا دويلكم أبن دبنا كتستاتفو بخبر نعدم حابيرنا نزام دبناكم فيلم السادة المشاهدين أولى أغانينا لليوم حتكون أغنية بلغة البلين للفنانة الجميلة سارة تخلسنبت بعنوان واندا. خلونا نفتتح حلقتنا اليوم بهذه الأغنية، وزي ما قلنا نحن معاكم على الهواء مباشرة، حنرجع خلوكم معنا.

0: نحييكم مرة أخرى سادة المشاهدين ونستقبل أول اتصالنا في حلقة اليوم. هلو
1: هلو
0: هلو، مرحبا، من قبل؟
1: هلو
0: مرحبا،
1: سعادة،
0: من قبل؟
1: رودا صباح الخير.
0: من الكلمة معلش؟
1: رودا صباح الخير.
0: كم يوعي لك رودا سي؟
1: ما شاء الله سعادة، كم يوعي لك؟
0: صبح حبيبتي أنا، تفضلي غطلي.
1: راي ما جم نرتاح نكبر بعد بيتي سلام قبل فتو
0: هالراي
1: أو أطيلة ولادي نركب مع بهل
0: هالراي
1: كاو دمان نمرت ولادي فيك بولينو خدانه
0: تمام
1: كاو دمان كل من دحموي سلام قبل سلسو او قبل سلسو
0: هالراي
1: نقول لنا عائلتي سابين عالجرمان تركب نهيلا نداوي تاع جرمان تركب نزدقا بعد بيتها سلام قبل سلسو
0: هالراي
1: قوم دمان نقول لنا حواتي
0: تمام
1: حفتي ميري يماني نسو قالا رأى فريسن سلام كبلا ستو
0: هالراي
1: قوم دوما نقوم بالبريزنتي سيئة فوركي سلام كبلا ستو مسؤولهم سدرابيتو
0: هالراي
1: قوم غا هيرمون كحساي مسقالا مسدئة سلام كبلا ستو
0: تمام
1: قاو قتيلة نعبرهت قرماي مسكولن دقا سلام
0: هالراي
1: كبلا ستو
0: تمام
1: قوم دوما بالحماسة يا صوات ركب معارك
0: هالراي
1: سلام قبل صوتو
0: هالراي
1: نقول لهم قرابتي
0: تمام
1: نعم غاس عادي
0: يا أني اللي رداس يا أني لنا،
1: نقول لهم بكفتي
0: شكرا حبيبتي أنا، يا أني لنا شكرا،
1: جمعة مباركة سعادي،
0: جمعة مباركة علينا وعليكم، شكرا رداس، شكرا حبيبتي،
1: نقول لهم دي مسارح سلام قبل صوتو
0: هالراي كلهم سمعوا حلو يا أني لنا، شكرا رداس. مرحبا، كمان تليفوناتنا. هلو هلو هراي مبارز هاوركم تعزبتنا هم تقدي مزبل كوم مدب كوم مدب هلو دبي وابو اتك بتلفزيون ايترا ينحزن لكم قريب نازل لنا كم زي كنا كتاتورت انحنا بدم زوي سارة تخلص انبت هلو انا ما عتبه دبنا كفيتنا لنا مالتي مدبنا اتزالي ايزلو كساب تليفوناتكم زمت انا دما نبزا اتزالي تسعب زلا درفي اخبلكم درفي نايدم تساوي انجينير اسكودون والد ميكائيل هاند بيت مقشات بالدرفي هتكون ما شو زات سعب كم تقادي مزبل كوبا قطم صحوم سلا زلنا بزن ام مسكو التلفزيون نازل رأي خمز اللوا وقصتها تليفوناتنا عسيت خلطة ايسان اربعتن حمسان اربعتن كوم اون عسيت خلطة ايسان اربعتن سبعان اربعتن دولكم كتستات في بخبر نقدم ما كتتالكم اي فلينا ان انجينير اسكودون والد ميكائيل سمينا هم لس مسانة طلحو.

0: كنا مع الفنان الكبير انجينير اسقد ومولد ميكائيل سادة، مشاهدين منه نرجع لاتصالاتكم. عندنا اتصال. هلو
1: الو،
0: هلو دبي، ومرحبا.
1: سلام كبير.
0: من قبل
1: سوري تبارك العظيم.
0: هراي كم وعيك تخليت؟
1: لا يا رجل، لا حد معي.
0: طب الحمد لله، تفضل تخليت قد سل.
1: شنو بعت لي كي صابته؟
0: هراي
1: إذا كي فانيل تغليت.
0: هراي
1: فانيل تغليت.
0: هراي
1: عيلات تغليت.
0: تمام
1: علي تغليت.
0: هراي
1: لما حاجتي ثلاث أشياء إذا لا تكتب
0: هراي
1: يقولون فطوتي مثل فلاش عسف عدفها
0: تمام
1: يقولون سيدرامتين سلام كل الفطر
0: هراي هراي تخليت. شكرا يا أني لنا تخليت، مرحبا.
1: عفوا عفوا. ده راحت على فكرة سلام كل الفطر
0: هراي كلهم سمعوا خلو. شكرا تخليت، سمعوا خلو يا أني لنا،
1: عفوا عفوا.
0: مرحبا. كمان تليفون لاتنا. هلو
1: الو الو، مدى بايوه،
0: مدى بدبايوه، مرحبا. من قبل
1: برخت بها كرق الزمان دقلين
0: هراي كم يوعي الكابرخت.
1: لما عندي غصاعات بها
0: تبو الحمد لله، تفضل.
1: مرحبا بمجي مرتان لومولو ما دالوتن اغربتن مدى بدبايوه
0: هراي اني لنا. شكرا برخت
1: الرجال نزاد اغربت اني تكنيشان
0: هراي، سمعوا حلو كلهم يأني لنا. شكرا
1: نهيب المغتال نخبرت ولاديتي ويزارة نقصت قبل هرستوس
0: هراي
1: نخبرت بغات بيتي هيلن تعمنه
0: تمام.
1: طب شو ودن تركب حفتي هيوان قبل زقابي هير نسبة البيتا رؤسهم
0: هراي
1: طب شو ودن تركب حفتي يرانوس قبل زقابي هير نسبة البيتا توماس منقش ها
0: هراي
1: طب شو ودن تركب حوي كدانة قبل زقابي هير نسبة البيتو إلسا
0: تمام.
1: طب شو ودن تركب حوي إفريم قبل زقابي هير نسبة البيتو
0: هراي هراي
1: أم نروي تركب حفتين مثل القبر القاوي هي مستعال بيتا سمعون
0: هراي
1: أجي نشودن كتبت أحي لادن لحفتين لأولا قبر القاوي هي
0: هراي
1: أبقى زمان دات لين تركب عندك حفتين أرسيما تقاي
0: تمام هراي
1: تقاي
0: هراي
1: أبقى عندك ركبو دك حفتين إذن رؤسهم يرميلا رؤسهم عليك رؤسهم
0: هراي
1: ومولهم أبدا تقدم هاي زوريا
0: تمام هراي.

0: مثلا في الأمانة
1: هاي
0: بالظبط كان تمام.
1: تمام
0: كمان حسي عبير من تغنات مدرسة الأمانة
1: هاي
0: بالظبط كان تمام. ثوان
1: تمام
0: حوالي 20 زر بس مرة من غير قادر.
1: هاي
0: كمان بعد حمو الشيخ خدمة سامي غير قادر بس بعد في ترشان كحسن
1: هاي
0: مصدقون.
1: تمام
0: وبعد ده حامل أنا عدم سبب أبغى زي حد أمك بس بعد تريتون مصدقون.
1: هاي
0: حتى ما أنا بعد تريتك يسعك نتكلم
1: هاي
0: بس بردن
1: تمام
0: أوكي نبدأ نبدأ.
1: هاي أني لنا إفريم، شكرا،
0: عرفنا عنهم كله.
1: مرحبا، شكرا إفريم، أني لنا، شكرا لك،
0: اوكي حلو.
1: مرحبا. كمان تليفون لتنا. هلو
2: الو،
1: هلو دبي ومرحبا،
2: يا اهلا وسهلا سعاد،
1: يا اهلا وسهلا بيك، مين معايا؟
2: معك علي محمد ريس بعلافات مركز هناك في ثلاثة أربعة.
1: اهلا بيك يا علي، تفضل علي.
2: اولا سلام اقول لكم واقول كلهم هلو دبي، اللي تقدم فاتي.
1: شكرا علي، الله يخليك.
2: فهمنا يعني استلف وقل ازازك في ثلاثة بيت انا الكورنيل تسفاتين تكلاب.
1: تمام
2: وكومود ما نستاف هلاقا في ثلاثة أربعة تسفلدت بره.
1: تمام هالراي
2: كومود ما استاف على فين هنا في قربة مشنا الله وتمان ده رئيس محمد آدم.
1: تمام
2: وكنت هما حاليا دي مثل جنيتي دي هولندا تركب على حامد فرجة لسبال مثل مدرسو.
1: طيب
2: وكله مجل عبد الله إبراهيم و ومحداري ونعمان سال علي.
1: تمام
2: وكل سلومة مرة لو فتية هاش العمر علي بالبلد هاي كوتا.
1: تمام
2: وسلام أقول كلهم مديرية نوش دوبا هاي كوتا وقل الشعب هدمدمي.
1: تمام
2: وسلام قل فاطمة إسماعيل أبالنا أبال فردات دالي.
1: تمام
2: وسلام لولد آدم وبالسنة أسرع وللوالدين والسلام عليكم يا سعاد.
1: شكرا يا علي وعليكم السلام، الله يخليك، مرحبا بك، شكرا.
2: أحبابك أهلا وسهلا.
1: مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
1: حرايم بارز خبركم تعزبتنا كاب زقت إلنا أنا بزقت وأطل زلا درفي نحن بلكم درفي نهيد متعود أبا بهيلة إزمن رخبو إزقر رخبو رب رخبو تبلن نالا نعاسمين نحن ملسكم إنا مسانتنا.

0: كنا مع الفنان عثمان عمر السادة. المشاهدين أغنية بلغة النار. منو نرجع لاتصالاتكم؟ عندنا اتصال. هلو هلو،
1: هلو هلو افريم بهل
0: مرحبا افريم، كم يوعي الخا؟
1: عند ابنه
0: الحمد لله، تفضل افريم.
1: هاي المزمرة نو خبرت ولا بيتي ها سرغان
0: هاي
1: نو خبرت ولا بيتي ها سرغان
0: تمام.

0: من الفنانة أبا بهاي للسادة المشاهدين، نرجع لاتصالاتكم. عندنا اتصال. هلو هلو هلو هرين برضه خبركم تعذبتنا خمسة هنكتا تولد زن احنا مس دم زاويت أبا بهاي لينا زن احنا هابو دمانا بتليفوناتكم من هل ملس تليفونا لا تنامس لني. هلو هلو هرين برضه خبركم تعذبتنا هم تقدم مزبلكو ما دبكم ما دب هلو دبايو بقطك هبتلفجين إرترينا حيزنا لكم قلبنا زلنا
1: هلو
0: التليفون مزقت لنا لنا شلني. هلو
1: هلو سعد،
0: هلو دبايو مرحبا.
1: مرحبا سعد بهندس.
0: تبو من قبل
1: سلمى هذا اسمك؟
0: سلمى حمي وعيكي.
1: الحمد لله تبو.
0: تفضل يا حبيبتي. انا
1: مجمع سعد عاش سعد.
0: هراي شكرا سلمى حبيبتي،
1: اتلا
0: شكرا
1: من
0: لك.
1: الله زي الشو انها تجدن
0: هراي
1: وكوب البريزنت وشاسة فورتي.
0: هراي
1: اتلا من الله بعد بيتي
0: تمام.
1: بتجدن مالتي
0: هراي
1: اتلا زيت وادي
0: تمام.
1: فاطمة محمد نور.
0: هراي
1: اتلا حسي عباي هنا مش جولة
0: تمام.
1: زيت وحسي مصر بلا إكرام زدقة.
0: هراي
1: اتلا حسي مشي جهان
0: تمام
1: مسودة
0: تمام
1: مستوايا مالتي.
0: تمام
1: اتلا محوية سعودية دكتور ابراهيم عبد الله.
0: هراي
1: اتلا بحكي مشاكيك وانتكي
0: تمام. هراي
1: حكينا يا ابو سكرن دلح
0: هراي
1: مش سبعيان ولا تسع ده
0: تمام.
1: هل تغدي جام سودان مش سبعيان
0: هراي
1: عوام سدقان مش سبعيان
0: تمام
1: ودا بلو بيازركب ابراهيم عبد الله.
0: تمام
1: تسيرا نخوتاكي يا سعودية دلقوا حال عمر
0: تمام
1: مش دقوا مالتي حسن وعبد الرحمن
0: هراي
1: حال حسين مش دقوا بيتو
0: هراي
1: حلو إدريس
0: تمام.
1: قروا بسي عبد الله بيمان أبتدام أبوتو ماما أمينة
0: هراي
1: نغلى هزي أسرة.
0: هراي شكرا سلمى حبيبتي. أني لنا
1: هلا واجد حوي كاد فوتو حوي نشي كادو
0: هراي
1: بس عيات أنا هم واجد عبد الله.
0: تمام. هراي
1: هلا هاي هلا
0: شكرا
1: ودي
0: سلمى،
1: العطفة.
0: شكرا حبيبتي. أنا أني لنا مرحبا. كمان تليفون لاتنا. هلو
2: هلا
0: هلو دبي ومرحبا.
2: مرحبا.
0: مرحبا.
2: دور بيتي هوم حجر.
0: من؟
2: دور بيتي هوم حجر.
0: هراي كم يوعلكي؟
2: زابير مسجل.
0: هراي حبيبتي أنا، تفضل أطلي.
2: مرحبا. خبر طوال بيتي بر طوال دمزن.
0: هراي
2: نقو علي دي ورا معكلة.
0: تمام.
2: نقول لي معكلة.
0: هراي
2: عب جرمان تركب حطي فريني برخطات مزدقان مع بيتان.
0: تمام.
2: أبي شو دم تركب حتى في تحوي مزقة.
0: تمام.
2: أو محجر مترد مع بعض غرس مراته.
0: هالراي.
2: نقول بدي أسرام مثلك عن رأس
0: هالراي. أني لنا بتعمين أنا مسجنك. شكرا حبيبتي أنا، مرحبا.
2: شكرا أمي الله.
0: مرحبا يا أني لنا نحن هون. هراي مبارزة هابركم تعذبتنا مدبنا مدب هيلو دبي واقع بتلفزيون إسراء قطال إيزلو كم تزبل كوز تفلالي درفتاتي نحيزنا قريبنا زلنا دسك بلكم تسفان دا قبرنا نبزا قطيلة تسعب زلا درفي أخب لكم درفي نايدم تاوي أوريون سالح بوقعون قوات تقري رمان عي حابيرنا هنسا معينا كم موتر دما كن ملسكمينا مدبنا قطال إيزلو تخطاتولونا مكتتلكم أيفلينا

0: نرجع لاتصالاتكم السادة المشاهدين. عندنا اتصال. هلا
1: الو،
0: هلا دبي ومرحبا.
1: مرحبا مرحبا، معاك نعمان، معاك نعمان،
0: اهلا بك يا نعمان، تفضل.
1: داير ادور اسلم على
0: تمام. طيب
1: ادريس محمد علي،
0: تمام.
1: بوباي،
0: طيب
1: قرماي، دكتور قبل صلاويت 4،
0: تمام
1: داود فاينانس قبل صلاويت 4،
0: تمام
1: حديش وعرفة،
0: تمام طيب
1: وسلام لكلكم يا سعد.
0: شكرا يا نعمان، الله يخليك، شكرا لك.
1: يديك العافية، يديك العافية.
0: مرحبا، الله يعافيك يا رب. كمان تليفون لا تنهي.
2: أفضل.
0: هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: هلو دورة. مرحبا،
0: مرحبا، من قبل؟
2: أنا جمال فيلي.
0: هراي، تفضل جمال، قتل.
2: مرحبا. هلو،
0: سمعك الله جمال، تفضل قتل.
2: مرحبا. هلو، السلام كبير.

0: بلاش ندعي
1: حراي طوالي حراي.
0: نقي أبالكم صالح محمد عمر
1: تمام
0: كومن مسارحتي
1: حراي.
0: كومن رحواتي من رحماي من رحمان زيوات
1: تمام حراي.
0: بعت بيتي أميرة إبراهيم
1: تمام
0: كومن أخي
1: حراي. شكرا جمال، شكرا لك، مرحبا. كمان تليفون لاتنا. هلو هلو هرين بارز خبركم تعذبتنا ما دمنا قطع لي يزلو تليفونكم كاب زي ما تصنع نبز قطع لي تسعب زلا درفي أحب لكم درفين يدم زاويد دنايت يوهانس كاب كونتبل نعسى مئن حجون كن ملسكم ينا مسانا تنحو.

0: نرجع لاتصالاتكم سادة المشاهدين. عندنا اتصال. هلا،
1: الو سعاد،
0: مرحبا.
1: كيف حالك؟
0: تبقى الحمد لله. كم يوعيلك السخي؟
1: اخبارك؟ الحمد لله تمام.
0: الحمد لله. مين معايا؟
1: معك جميلة شاغر.
0: اهلا بيك يا جميلة، كيف حالك؟
1: كويس انا شاغر.
0: دمت اخوك واتي ان دي تطلعت ارقن. تفضل حبيبتي.
1: حارحة السلام كل دالي
0: طوالي
1: قدام نتنق علي ريمان ريدوان
0: الراي.
1: أسئلة برمان أحواتي يا وشتن وزان دركبو
0: تمام
1: وانا اخي وانا سعاد احمد
0: تمام
1: نزل انا باخذ السجاير وندما
0: الراي سمع خلو كله
1: كويس ندافع دما بين تاع دركبو ندافع يصالح تولا
0: الراي.
1: وانا سعد يا جنجار
0: تمام
1: نخلى مقرب السنة
0: الراي.
1: ندق حوي هيثم ادم رب الله حسين
0: تمام
1: حتى جمعية جمعية نصر الدين ابراهيم سعد
0: تمام
1: سراج محمود صالح
0: تمام
1: لما حازاي دما منصورة عثمان
0: هالراي.
1: والله كان عثمان
0: تمام شكرا.
1: هلا سعاد.
0: طيب
1: مزيكا احمر الدليل
0: هالراي ان شاء الله هلو
1: انا ناي ود مويا بامت لك مثل الله جمعات شكي دي دايتور
0: منير. ان شاء الله ان شاء الله عبد ما تزلو. شكرا جمولي حبيبتي،
1: عفوا
0: مرحبا. شكرا. كمان تليفون لاتنا. هلو هلو يا بلنا مسلنا تليفون نبدا اطيره تسعب زلا درفي اخبلكم زهبركم تعذبتنا درفينا يدم قوي قال ابت ولد مدهن كان دويت بالدرفينا قريب نازل نحن ملسكم من الساده المشاهدين. يبدو انه ما عندنا اتصال، خلونا ناخذ فاصل غنائي.

0: هذا يمبر صحابكم تعذبتنا انا بتليفوناتكم كل ملس تليفون لا تنحلو.
1: الو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: نورهان،
0: مرحبا، من قبل؟
1: نورهان
0: ريهام. كم يوعي الكا؟ قال برهان الكني.
1: نورهان
0: كم يوعي الكي؟ نورهان. كم يوعي الك نورهاني؟ تمام؟
1: تمام.
0: تفضل حبيبتي. قتلي
1: مجمر يعني ولد
0: هالراي
1: محمود عبدو،
0: هالراي.
1: جميلة محمد نور،
0: تمام
1: نعم باي،
0: هالراي.
1: حليمة،
0: تمام
1: نعم حقوي محمد نور،
0: تمام
1: نعم باي سعدية،
0: هالراي.
1: نعم حقوي عبدو،
0: تمام
1: نحواتي أنوار أمير أشرف،
0: هالراي.
1: نحات الليل بخيتة،
0: هالراي.
1: مزدك أم سبعية،
0: تمام
1: نخلهم قضاوتنا،
0: هالراي.
1: نمحضاي ملاك،
0: تمام
1: نعفخة
0: شكرا نورهان حبيبتي، شكرا حبيبتي. انا اني
1: درت عمر
0: هالراي
1: ناي أبين كفلو ما يتفعل لنا
0: ان شاء الله افتات متزل نورهاني كقرب لك ان شاء الله. تمام
1: هذا.
0: شكرا نورهان حبيبتي، مرحبا. كمان تليفون لاتنا. هلو
2: الو،
0: هلو دبي ومرحبا.
2: مرحبا مسيسر الباب، كم يوعيك؟
0: الحمد لله. كم يوعيك السخاء؟
2: زياد يرمز جم سلام.
0: تفضل غزل.
2: الرأي ولادي سيلة قبر مريم ودشكة.
0: هالرأي
2: ولادي زي أخورت قبر مسكن.
0: تمام
2: نحوي الشمس لأن سعال بيت وعوة أحضرهم مثلكم.
0: تمام
2: حطيت ركبة أفتوار للي سيلة.
0: تمام
2: مربس سيلة مسوعلت بيتها.
0: هالرأي
2: أمان سيلة.
0: هالرأي
2: إيبان سيلة.
0: هالرأي
2: أمس مسارة هالرأي كلام نبدأ من كل هذه الرأي.
0: تمام هالرأي يغني لنا كلهم سمع ما خون بس بقبر. شكرا
2: هالرأي هالرأي هالرأي بروح مالك.
0: مرحبا بروح مالتي. كمان تلفون لاتنا. هلو هلو هلو دبي ومرحبا.
3: الحمد لله.
0: أبو من قبل؟
3: أنا أبهتي.
0: حراي أبرهت كم يوعي الكي؟ تفضل حبيب تقتلي. هلو حراي حراي تمام
3: نعم مثل ذا تخوني
0: حراي اني لنا برحت بتعامين انا مسكنك. شكرا هلو كمان تليفون لا تنمس لنا. هلو هلو
4: الو
0: هلو دبي ومرحبا.
4: مرحبا
0: من قبل؟
4: انا حسين البهل.
0: حراي كم يوعي لك حسين؟
4: كم يلغي دحمدو؟
0: الحمد لله تفضل.
4: مرحبا أنا سعود سليمان.
0: هالراي
4: مش زروو.
0: تمام
4: نورا مش دكا.
0: تمام
4: بالي رانيا أما صرت ركب رانيا.
0: هالراي
4: عدي.
0: تمام
4: نعمة محمد نور.
0: هالراي
4: قربتنا سلمى.
0: تمام
4: عبد الله جنازة.
0: تمام شكرا حسين يأني لنا. مرحبا
4: مع خدمة.
0: شكرا حسين مرحبا يأني لنا. هاي مبارزة حبركم تعذبتنا نمزة أطيرة تسعب زلة درفها بلكم درفي بوانقع عثر نيدم تاوي إبراهيم حمادو عبيرنا هنسمعينا.

0: أو
1: نرجع لاتصالاتكم سادة المشاهدين. عندنا اتصال. هلو.
2: السلام عليكم. مرحبا سعاد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أحب أهني أمي وأبويا قاعدين في.
1: طيب مين معايا بالأول؟ مين معايا بالأول؟
2: اسمعك معك سلمى.
1: أهلا بك حبيبتي. أنا تفضل. طيب واصلي.
2: بحب أهني أمي وأبوي قاعدين في كسرة والخير عثمان حياة عبد العليم وأخواني كلهم.
1: تمام. طيب
2: وعمامي كمان عمي بأول عمي سعيد بأولاده ومرته.
1: تمام.
2: وأحب أهني عماتي كلهم.
1: طيب
2: وبحب أهني جدي عثمان إدريس من تسنيت.
1: تمام.
2: وحبوبتي حسنة محمود من تسنيت.
1: تمام. طيب

0: وخالي جعفر بأولاده وسفنات
1: تمام
0: وحبيبتي سعيد سراج من جلوج
1: تمام
0: وجدة عبد العليم من جلوج
1: تمام
0: وخالي مصطفى بعياله
1: طيب
0: وعماتي كلهم
1: تمام
0: وخالي سعيد كمان بعياله
1: طيب
0: ومرته.
1: طيب
0: وأحب أهني واتخالي محمودي
1: تمام
0: أحمد
1: تمام
0: مبارك
1: تمام
0: ديان
1: طيب
0: وأخواني كلهم.
1: طيب حبيبتي أنا شكرا
0: الله
1: لك.
0: يسلمك. عندي
1: طيب عندنا اتصال كمان. هلو هلو
0: هلو
1: هلو دبي ومرحبا.
0: هلو، عنده ولدين؟
1: تبوا الحمد لله. كم يوعلكا؟
0: لا يا مجان،
1: من قبل؟
0: احضروا معي ليك عبد الولي.
1: هراي تفضل اسمه روم.
0: مرحبا. المجمريا احنا زي كم ما نور حلات من كيسا
1: هراي
0: بمغتال مهبوط بعد زيدي أب تامر كروس ما نفتر قبل مستيفن ودي
1: هراي
0: كمون أمنا قبالي
1: تمام
0: كمون أريام قبالي
1: هراي
0: بمغتال مهبوط ولد تيفقه
1: تمام
0: كمون غلوم أهواتي
1: هراي
0: كمون أبونا صورة عادنا عبالات نخوة كوربوريشن أب كتاين بول جيزر كبو
1: هراي
0: ونخلو بيترا من جسم يترا
1: هراي
0: ورابطي كابلو واحد تعدي من جسم أقول لك
1: هراي شكرا
0: نخوة
1: اسمر
0: النعاقي
1: شكرا اسمر رومي اني لنا
0: المدى بدي حلف انها بلبها مسلمة فترة.
1: هراي سمعك كله. شكرا اسمر رومي اني لي
0: مرحبا.
1: مرحبا هرين بارز هبركم تعذبتنا تليفونكم كم زي ما تزأنا نبزأت إلى تسعب زلا در في خبلكم در في هجراوي در في أتقون زات تسعب زلا در في مالتيو نايدم تاوي زينا وكحسي ألايت بالدر في أتقون مالتيو حبيرنا كان سمعينا سادة المشاهدين يبدو إنه ما عندنا اتصال. خلونا نسمع أغنية للفنان زينا وكحسي أغنية جميلة جدا أغنية وطنية جميلة نسمعها مع بعض حنرجع خلوكم معنا.

0: عزبتوني هكا بدون تقوم زينو خلينا بتليفوناتكم كل من الاستلفات
1: الو
0: مثل ما هلو
1: الو سعد،
0: هلو دبي ومرحبا.
1: انا ابراهيم.
0: مرحبا ابراهيم، كم يوعيك؟
1: مرحبا، ما شاء الله الحمد لله.
0: تفضل قتل.
1: اخباركم؟
0: الحمد لله.
1: نقدم من الزيرفران الفوتو على في سياسة فوركي
0: هالراي
1: كومون طفل سرعة وتعثر في الشيء
0: تمام.
1: الفوتو محلبتين لول ويتوم
0: هالراي
1: مثلا الفوتو أبلاتي في السرعات
0: تمام.
1: كومون عنجا
0: هالراي
1: كومون محمد سعيد
0: هالراي
1: كومون
0: طيب
1: دوام
0: هالراي
1: كومون فتوى
0: هالراي
1: أبلاي
0: تمام.
1: أنيس
0: هالراي
1: كومون فتوى من صدر بيتي
0: هالراي تمام.
1: فتوى حطي حياة رجاء صديقة
0: هالراي
1: فتوى عندك حطي معها ليلى رانيا
0: تمام.
1: الفوتو ودي سمير
0: تمام.
1: كمون ذكران فتوان ولادي كاس مفات
0: تمام.
1: كمون فتوى عباية رتب براندو الله
0: تمام.
1: كمون فتوى أقوتتي جيلة لأب
0: تمام. طيب.
1: رحانة جنت
0: تمام.
1: كمون فتوى بدوار وذلا أمي تعني
0: هالراي.
1: يوانس لون يوانس
0: تمام. هالراي.
1: مسبكة
0: هالراي
1: أمون فوتوم دع سلسة أولا بيك عن بحبار سلام ولون
0: هالراي إبراهيم. شكرا إبراهيم. يأني لنا كمان تليفون لتنا. هلو هالراي مبارز حبركم تعزبتنا بزا قدي منها سمعت احنا نايدب تقوي زينا وكحسا يدر فيه نيلوم معنتي مدبنا مدب هلو دبي واكن زازي مينا مالتي نخلاتكم مدبنا تكاتاتلون نخلاتكم اب مدبنا تستاتفو بطعم من دامسقنكو بزي قربنا يو تحستو عاقبكم تزناقيكم كتكون تسبان دا قبرنا مدبنا اب زهن زازي مينا مالتيو كي مسقنكم كحلف زي دلي ابالات منستر زينا نزم مدبا وهايدوم نابحهم نابخة تلتي كفنوز وعلو نخلهم كي مسقنكم كحلف هاي دليني نأديترنا مدهاني زكارياس نزام مدب الداليو سريعو زقربلنا مالتيو أزيها مسقنو فتو نمدهاني زكارياس بمؤتزال دمان خلهم أبالات استوديو نأوهاتي أوهاتنا دم أوهادي مدبات تلفزيون إيرترا ألم يهانس ود قنطو كم أون أوهادي استوديو تلفزيون إيرترا تكي إما كنا نتعدي أديترات شوام الأكيد نعطى ركي سألينا ما تصالى مكنا أب جرافيكس رستنا يماني كم أون تكنيشاناتنا لملم عقبة إرمياس قويتو أم كم أون إسروم أم مانيل اب دمتي ويك تكنيشان دمت مسناز وعلى يوناثان الين ميك اب اميره محمد ابراهيم كومون الباساس هالينا تحيه بمحاري مسناز وعلم زلو ازيك مسكنون فتو ابز متزلو مدب كساد نرحب دما سلام وسنا يزلو انيات خونا لنا منه الساده المشاهدين هكذا نكون قد وصلنا واياكم الى ختام حلقتنا اليوم برنامج من برنامج الو دبيوة كنا معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإيترية يتجدد اللقاء بكم إن شاء الله مع حلقات جديدة في الأسابيع المقبلة إن شاء الله إلى اللقاء.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. فرع وزارة التعليم يكرم معلمات نموذجيات في الإقليم الجنوبي. العمل على منع الحوادث وعواقبها من خلال ضمان كفاءة المركبات في مديريتي عالدقيح وصنعفه. التبرع ب 133 كيس دم لتعزيز مخزون بنك الدم الوطني. في الأنباء العالمية، اختتام مناورات باناماكس بمشاركة قوات من 19 دولة لتعزيز حماية القناة.

بيونغ يانغ تندد بمناورات بين أمريكا وكوريا الجنوبية وتتوعد بالردع. القاهرة وأنقرة تستهدفان زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون العسكري. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. كرم فرع وزارة التعليم في الإقليم الجنوبي في 12 من أغسطس بمدينة مندفرة 65 معلمة نموذجية تم اختيارهن من 12 مديرية خلال برنامج أقامه لتشجيع وتقدير المعلمات المتميزات، حيث تم تقديم شهادات تقدير ومكافآت مالية لهم. وجرى التكريم بحضور مسؤولي وزارة التعليم والإقليم الجنوبي، حيث أوضح المنظمون أن معايير اختيار المعلمات المكرمات شملت الالتزام بأخلاقيات المهنة والتفاني في العمل وإعداد وتنفيذ خطط التدريس وجودة عمليتي التعليم والتعلم، إلى جانب العلاقة مع أولياء الأمور والمجتمع والمبادرات الرامية إلى التطور المهني والشخصي. وأكد مسؤول فرع التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هاب تزكيكي دانه أن المعلمات المكرمات ينتظر منهن أن يكن قدوة لزميلاتهن وأن يسهمن في تعزيز جودة التعليم وخلق مزيد من الحافز للارتقاء بالأداء المهني. من جانبها، أشارت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد إلى أن مشاركة المرأة وكفاءتها في قطاع التعليم تشهد مستوى متقدما، إلا أن هناك حاجة إلى مواصلة تعزيزها وتطويرها، موضحة أن العمل جار لتوسيع برنامج التشجيع والتقدير ليشمل جميع المعلمين والمعلمات. وتشير بيانات فرع التعليم في الإقليم الجنوبي إلى وجود 3943 معلمة يدرسن في المراحل التعليمية من التعليم ما قبل المدرسي وحتى المرحلة الثانوية، ويمثلن نحو 55% من إجمالي عدد المعلمين في الإقليم. أعلنت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية أن عدد من المواطنين المقيمين في مختلف الدول قدموا تبرعات لصالح صندوق أمانة الشهداء ورعاية أسر الشهداء. وفي هذا الإطار، تبرع الإريتريون المقيمون في إدمونتون وضواحيها بكندا بمبلغ 127,606 نقفة، فيما قدم الإريتريون المقيمون في مدينة لوغان بولاية يوتا الأمريكية مبلغ 3,440 دولارا أمريكيا. كما قدم الإريتريون المقيمون في كوبنهاغن الدنمارك بمبلغ 75,579 نقفة، بينما تبرع الإريتريون المقيمون في مدينة أوربرو بالسويد بمبلغ 36,486 نقفة لصالح صندوق أمانة الشهداء. وفي إطار دعم رعاية أسر الشهداء، قدم أعضاء جمعية النضال الضميري المقيمون في ألمانيا مبلغ 5040 يورو، فيما تبرع أعضاء جمعية الفرقة الرابعة 491 المقيمين في عدد من الدول الأوروبية بمبلغ 3300 دولار أمريكي. كما قدم أعضاء جمعية في جنوب السويد مبلغ 2100 يورو، فيما تبرع الإريتريون في يوشيك وضواحيها بالنرويج بمبلغ 32211 نقفة. وقدم الإريتريون المقيمون في مدينة أوسيك بالسويد مبلغ 26300 كورونا سويدية. كذلك ساهم أحد المواطنين المقيمين في أنغولا بمبلغ 7800 نقفة لصالح رعاية أسر الشهداء. تجرى عمليات تدقيق صارمة خلال الفحص السنوي للمركبات لضمان جودة المركبات ومنع الحوادث وعواقبها في مديرية عدقيح وصنعفة بالإقليم الجنوبي. وحث الخبراء مالكي المركبات وسائقيها على إجراء الفحوصات والصيانة الدورية لمركباتهم والالتزام الجاد بالفحوصات السنوية، إذ أن المركبة غير المطابقة للمواصفات قد تعرض سلامة الركاب والممتلكات للخطر. وبحسب السيد داويد قبرآب الخبير الفني في مكتب النقل العام في عدقيح، يسمح للمركبات المؤهلة بالعمل على الطرق بعد خضوعها لفحوصات سنوية. وقال مدير مكتب خدمات النقل العام في مديرية عدقيح السيد بلوت أملاخت عامة أن الفحص السنوي برنامج هام لفحص المركبات غير الآمنة وغير الصالحة للاستخدام. وأكد محقق حوادث المرور السيد ولد ميكائيل عقبا قرقيس إنه في حال ثبوت عدم اجتياز أي مركبة للفحص السنوي فسيتم تغريمها وفقا لتوجيهات شرطة المرور ووزارة النقل والاتصالات. من جانبهم، حث السائقون وزارة النقل والاتصالات على الاهتمام بسلامة مركباتهم. شهد الإقليم الأوسط حملة للتبرع بالدم أسفرت عن جمع 133 كيسا من الدم بهدف تعزيز مخزون بنك الدم الوطني.

قيمة الحملة خلال الفترة من 27 يوليو إلى 8 أغسطس بمشاركة عدد من المؤسسات والجهات في الإقليم، من بينها قسم المياه وفرع القانون والنظام والمكتب المركزي لإدارة الإقليم وقسم التنمية العمرانية وفرع السجل المدني وفرع المكتبة العامة، إلى جانب جمعية قدام المحاربين. وأوضح القائمون على الحملة أن تنظيمها جاء في إطار الجهود الرامية إلى سد النقص الذي قد يطرأ على مخزون الدم خلال موسم الخريف وضمان توفر الإمدادات اللازمة للحالات التي تحتاج إلى نقل الدم. ويشجع بنك الدم الوطني على التبرع الطوعي بالدم، موضحا أن بإمكان النساء التبرع بالدم 3 مرات سنويا، بينما يمكن للرجال التبرع 4 مرات سنويا. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، اختتمت بجمهورية بنما مناورات بانماكس لعام 2026 بمشاركة قوات عسكرية وأمنية من 19 دولة بهدف تعزيز الجاهزية والتنسيق المشترك لحماية قناة بنما والبنية التحتية الاستراتيجية المرتبطة بها. جرت المناورات خلال الفترة من 3 إلى 13 أغسطس من عام 2026 برعاية القيادة الجنوبية الأمريكية وبالتنسيق مع الحكومة البنمية وبمشاركة أكثر من 150 من أفراد القوات البحرية ومشاة البحرية وقوات الأمن العام، إلى جانب مؤسسات مدنية وأمنية متخصصة. وركزت التدريبات على تطوير قدرات التخطيط وتنفيذ العمليات متعددة الجنسيات وتعزيز التشغيل المشترك بين القوات البرية والبحرية والجوية، فضلا عن اختبار إجراءات الاتصال وتبادل المعلومات وربط البيانات في الوقت الفعلي. وتقود بنما المناورات بالتنسيق مع الدول المشاركة في إطار جهود رفع مستوى الجاهزية وتعزيز التعاون الدولي لحماية قناة بنما التي تمثل ممرا ملاحيا حيويا للتجارة العالمية. نددت كوريا الشمالية بالتدريبات العسكرية المشتركة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، محذرة من أنها قد ترد بإجراءات ردع أقوى وبأنها لن تتسامح مع حالة المواجهة الخطيرة التي تخلقها الدول المعادية. ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية، اعتبرت بيونغ يانغ هذه المناورات أكثر استفزازا من التي جرت في الماضي، مشددة على أن مبدأها الثابت هو الرد على أي مستوى جديد من التهديد بمستوى جديد من الردع. وستشمل مناورات أوليتشي فريدوم شيلد مشاركة 18,000 جندي كوري جنوبي مع نظرائهم من القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد، والتي يبلغ عددها 28,500 جندي. وقال متحدث إن المناورات ستعد الجنود لاحتمال خوض قتال ضد القوات الكورية الشمالية التي اكتسبت خبرة قتالية ميدانية. أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إجراء مباحثات ثنائية مثمرة مع نظيره التركي هاكان فيدان، معربا عن ثقة بلاده في مواصلة وتطوير التعاون الثنائي بين القاهرة وأنقرة في مختلف المجالات، وذلك خلال زيارة رسمية من الوزير التركي لمصر تستمر لمدة 2 يوم. وقال عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت نموا ملحوظا وزخما متزايدا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 9 مليارات دولار، مع استهداف رفعه إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن العلاقات بين بلادها ومصر تسير على مستوى مرتفع للغاية، مشيرا إلى أن الشراكة الهادفة لرفع التبادل التجاري ل 15 مليار دولار إلى جانب تطور العلاقات الثنائية بالتوازي مع تعزيز التدريبات العسكرية المشتركة. في النبأ الأخير، لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم في شرق اليابان جراء هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة تسببت بتعطل حركة المرور وخدمات مطارات وقطارات وفق ما أعلنت السلطات. وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت إلى أطلاق تحذيرات من انهيارات أرضية وانقطاع في التيار الكهربائي، حيث أصدر خبراء الأرصاد الجوية للمرة الأولى تحذيرا من المستوى الأعلى بشأن الأمطار الغزيرة في منطقة تشيبا. وذكر مكتب إدارة الكوارث في تشيبا أن نحو 6,000 مسافر علقوا داخل مطار ناريتا، أحد المطارين الرئيسيين اللذين يخدمان طوكيو، بعد إلغاء العديد من رحلات القطارات المتجهة إلى المطار والمغادرة منه.

سيدات سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. فرع وزارة التعليم يكرم معلمات نموذجيات في الإقليم الجنوبي. العمل على منع الحوادث وعواقبها من خلال ضمان كفاءة المركبات في مديرية عد قيح وصنعفه. التبرع ب 133 كيس دم لتعزيز مخزون بنك الدم الوطني. اختتام مناورات باناماكس بمشاركة قوات من 19 دولة لتعزيز حماية القناة. بيونغ يانغ تندد بمناورات بين أمريكا وكوريا الجنوبية وتتوعد بالردع. والقاهرة وأنقرة تستهدفان زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون العسكري. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: Dann haben sie gesagt, so was ich auch noch eines. Ach, dann ja, das wird immer.
1: Komm, ich heiß. Mister.
0: Amo, hey, go. La,
1: أما كل نقر نواي تدرو بيا خمزة لها خردة أكلالي انت يكون كهمزة لها حتى تنقر نكم تام أخرنا له ماشي مزو حجم تخيز اللي خبهريات مزو ساقم لا إذا تحا زي بلني
0: قرر لأنه بحق ريخ قرر وانا متان كحايش باريك الله سوف
1: يهيني من هيتم
0: لا سوف لا تخيل تخيل تخيل تخيل

0: ما زجزاه ولا ريح له حجام زبل قانا كسرح نبرت من قطامي أبطع ما ولكت كان من قطام من كلام كان بدأ جزء من نبرت من قطام سلينا خمسة ها ولا ها صبوا أفطونا يتعالوا لو إلى النيرة أبصر حاون أزيغا نفع مخان كان يراتن سلزغا بخاب زيها الزبن
1: جميل لنا عمنا بزيتات هاي التراتر ذكال نزبله كل اللي قرق بري
0: كل زبولك هاي ترسع هاي تحمع زخونا نقر تدليخا أنا اللغو سليلا ونعلا
1: هر هر
0: منتهي اللغة الاسترفة
1: ولا حنتي
0: ولا حنتي بطرع على السرح دوموز كاي تحدد من ده
1: دوموز هو بس ايني
0: دهان نجزيش عن حمشة نتين جير هالكالوخو صراحة غطر ايخ عشعو
1: صبو حرة سامعي
0: سامعين لنا
1: هو
0: بقى مو صراحة هاجي متخيلها
1: اول اول عم ابيت عم
0: رسي ايني ترى
1: انتي
0: انا بقى بزهرية كيفلت نيجن سلينا ودقزات نايت من الكاميرا
1: هو حنسابينا انا سرقك
0: تزيت قاقيقن وتيدروسها تيدروس مالت اوتستانا يزقزا
1: هو تبقى الله
0: بقى حري تبقى انا يسرح عليك
1: Thank you. Thank you.

0: كم يرخي بكم مسرح؟
1: بلا بتاع نسبوع
0: قاعد تبوه هناك مو انت خد ستي تكن زلك
1: زهون انت بس خذ مالتك
0: هنا اطلع كده او تطلقا
2: كيف ما بعيدكم؟ ايه اللي رحلو؟
1: ايقوا امي
0: انت خد ستي انت كم زلك
3: اي ستي او بتحسن حد تهوي خير رح بكرة
0: بك حري ما تأخذ ملي عندي خا
4: تبغى ما بعد بس كم ميديا نا ميديا سكر كان
0: هنا زيت مهران يا خا كم أخذ ملي هم تها
4: أتحدث يو تي أبتل تبدي في زيت مهران وتحت خد أنا أنا من كل خور كتن يزود دي لبرت كم دكان كله كم خمسة رجت
0: طب بدي جاي لك أطفال حمق زارا
4: يا الله يا تعزك
0: أزغي نموي نقركاني مع الفلينة خوفي لنا إذ نقركا
4: عفتي مع الطاقة تسخلقي تشينك أتحكم دو سخرة تأكله دوس أبي كيف يتسح قليلك يا خالي سبس لزخاب كان عيني أكل
0: كون أمي وتأنن لعلما أنه مسمي صاخم تقربين تبقى غير أكثر دي حمد
4: أبا تبقى حلال أي قريب قريب كن أي ريعك أطلع أقل وزير بزر بكير كنا
0: كدو لالكار
4: دولاكي

0: سيدي ولا حتى يدي ربح.
1: وزيت وزيت وزيت حانت معلت خنت عسل رقصني كنت عسا خن برقين عيبلكني لحركة حدار كلت هنا أنا بهيوت كل خفري سمرت زبت
0: تدرس مثلا يتصنع خان مالتي حرار كلتينا بفتح كنف على لي توسين لنا مين يا حدار حدار تقول زلها
1: بفتح بيت فردي خوش ما قلت تفاتيح ما لكم سلاز بولني تفاتيح يبني أنا نسقط بديتنا نزعتني يا خيدان أنت فهم إحنا ما نمسى كفرصة زغليلة
0: مو أنا فريسي له
1: وا مزيت صمو غير كواز فلتك ابزغول زغبرنا يا مسرح فتح تكار اخرن زبرسب نساتنا اي قدم مزيت زي كنت بصلاه طفيوا بخلو تمرحه تخيدن تزارب زبرت مزيت كسبتنا اي قدم زفلطا مزيت زرهبا دما تسفا زبال يقرطني
0: بجها محرني كل نغر ابقي تيدروس كاب حج اندحر ممن قدنا سلازلنا نسخب اي قنا انون باخ
1: وا
0: انت مال اي زنبر انت راحلي هاكن فتنو مزاكرتا خونك ها ودي خمسة مالاي
1: قالو دا غير ملك خيكون عد اولادا معرف اندزا يتشكنيا انا كن ناي لبنبر ناي ورقه قال كيدان سلازي اسركو حنت من قد يسفلط نغزيو خا من قدنا وصي خ مالت كنت كل نغر تودي مالت هيكون
0: تبرابر تودي
1: اي تودن مزيت اي تودن دحان كل نغزي انا هبا رقصني يا خمزي تودي تعمل لها حنت مع التخت مزيان

0: رزق داي
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: جامعت لبرحمته سرايق الأمته
3: وجب وطعميته دقم حقاقيته.

0: ما شاء الله، حاسس ذليل وافهم قليل، يوم ماليه بازحة، من حزه هديب ومن حزه هي اتنفع به. لكن اللي ماليه أكل أيتمي تمام، من نواي 20,000 رقم، ومن ماهية 15,000 أكيلاكو، من أكل 30,000 كسر اللي نو سكر كير عبيد، ومن نواي مهيني بيه. بس يا ربي شرح حاسد كله، شرح حاسد كله مولا يسلم.
1: يا سلام بالله، شرح حاسد لك لأني انت عليك الله أرهازي، ما تتحسد بك. انت ازي قرمت بكم ادب، مال بكم مكسب، نواي بكم قرهت بعقلت عليك الله كل اللي يا ربي تحسدني. يا رب شرح حاسد كل انه اللي ذات.
0: الحمد لله رب العالمين كله بيه. حبريه سيوس بتركت اكيت هجايه سافيت، من مال مهني راكب الليل الحمد لله.
1: بالله
0: هو
1: ولا مال ابو تاع الدفارس اللي كاتو مال ولات ولا ساك دي بيت عندك مركه ولا نتكلم
0: شكا سكنتين هجاكا عن قلالي شوت مال مكن وولاد لبهل مال جمعو وتنفع من لوكي مهلين
1: يا ري هليت مال قلال الامر سن ولا دم سنه اذا بقى اسمعني انا طريقه اللي مال كلا لا بزحبه وفريه فكره قلها بكات وتحكير وقت تجر وقلنا قبو وقلك
0: شكا سوق شكا سوق انت دور حق كل افكارك سني بس كل فكرتك ميتة
1: تمام اذا دي بخط ما تسليك اول انا لا لا لا, لا مالك توا 80 كم سل قبا امر ليكو اذا من الا 8000 3000 عندنا ساكا دي بحاجات بدعات كرسار مرودة كرقاصي وكربي وغرسا وزيت سمسم وليتات وقولوا له مثل حاجات ديبو انه ديكا كان عاق اركاو عداقة تفرش وتأذبه وتوقت العداقة لو تهني مال دوكا ترفع ودي بحلل وتتكلل سمعني ليكا ولا باقي له سلاده هيني اجليت هيب انا لدكاكين الزبط كله زبط.

0: تعوتلها زعن اللي تعوتها أنا وأنت أوروتنا دي بلا قهوتين وأوروتنا أنا نترجر ديناي أتو يا باسنا سبحان الله دي مبالينا دي مبالينا بالدين
1: والله أنا ما وانتعي مع عصام يكوك النوادين هلا
0: نعم
1: إيه مع عصام يكوك أحوكا لكن أنا رأيك ولا قد أفكر مني باتش قل
0: أبي
1: إن بلا قهوتي كي للبي حياة وريد دي أبي أزا أنت فكرت من هليتك كا وقبيش قل من تأمر أها حساب بقى تبقسانا بس
0: بلهي أنت بس حقوكنا تبلها ليكا أنا أوروت ملهي وميكرهي بيسامعنا ليكا مسلون دتقاميكو بس شغلو بقلم تأكادو
1: سنه
0: أنت بس متودية مهلكا اللي جيبك ونفسك وفكرك قالوا أنت أداليك بس برنتو قبيي
1: سنه أنا هي دلا أنت تمسبا لا قابل أنا بس لسداي من رب لك بقبلتها
0: رب سده رب سده بس ما تبقاس حزي ما تبقاس حزي رب العالمين
2: يا سلام السلام عليكم
0: عليكم السلام
2: أبونا لحسن يا محايسام وسمويا انت ترونا اتلبونكم وقلمي يتنعمونا ازا جبنا دعوة حلفت اتما شعوكم حابرونا
0: وهاكا جلا وهاكا اولا انت نوصي يعني بيت لك كم كاتنا شيك السو وحرهيميت لديبون حابرك احنا
1: دحان تدحان حيلة نايمال ومقدرة حقو بكا ولا انت مامي من ما تقارف كانوا تابوكاتو
2: انا اول نوشي بحزو اتشاء تمسلكم وهاشم ما نحاب الرمس لنا قل موس لكم هاشم ابتدى عيات وقلنا فعلنا وانا ما هي قدام جمع جماعتك
0: يا يا يا يكبانا يكبانا يكبانا ويبا آدم لا يتقبي بس لا يتنفعنا يتنفعنا الله سمعني بس سمعني انت وهاشم بس ازي تحاقلونا انا افطنونا بشيش برنامجنا قلني دي يبا حرات بقاسنا من قبي قدم وانا اهتيكم ورجيكتم لكم هتا يكون يبا
2: حضار سمعونا أنا وهاشم يا أخي من ريم وقروب وتنساس ايه وكيل وانسان انبل لحاجاته اللي نجمع لكم وانتم التم قساكم تعمك عارف
1: دحان دحان هذا كان ما حضار بالله لا انتم حياة دومي
0: حياة
1: دومي حارش يقول مثل سنات قاتعوا مثل سنونكم من فتوش الحيس
0: احنا
1: سنونكم احنا طعبوك مثل سنات وحزو
0: ابي ابي طعبوك ابي
2: بس حق وطوانا نكونا هنا انجيس ولا ترئي تنق النوديتو لكن اللي ما شروا لانو سوسام هليكم توبيكو بينكم تتعوطو تي مثلا كل كل وتعوطكم من قبه يقول رئيكمتو انا شيك سوق هي ما شروع من لما شروعكم للحيسي وديكم من قبه وقلت رأونيتو هذا انبطو
0: السلام تتعوطكم كيدا لا ترى ليك حرم من قبانا هجني والتهنا مثل شيك السوق وهاشم الناس عمالنا ابونا الاستاذ مالي وان شاء الله رب العوتنا ونصرنا
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله إن شاء الله إن شاء الله

0: عملت منين؟ اللي يقولوا له الصلوات والعقل اللي يقولوا اطلب له انت هي ما شاء الله وتبارك الله لعبت وعقلت وحايست ناقص من كله كله تفهمي
1: حايس نوسو وتفجوراي ولي الا امبالي كمان الامر رجلي ود حريره انت مامي انت من حمد كني حايس حمدي
0: يا ريم الحمد لله كان بعد واستهلك عمته بعد واستهلك هلا من البلوني كو حليكو بكل انكر كو فاريكو من على شيء مكو وديكو دل على التمنيك قلو اقديكو
1: يا سلام
0: عمته انا مثلك شركه شكل حزه ليكو شركتنا شكل
1: بريتاي انا هي من دبي تبيان
0: حاجلتي انت حتى حاجلتي الا ما بس كان بلني نفعك منو اللي مسلك انا وانت كليتنا نوصنا لا لا لا ما قارحو شكل ما حبر نفتح
1: ناينا ناكلينا
0: انا ناكلينا ولا قومات ولا بصور هيني اجلي ازمو منه انت بس اتاك عنك مكسبك ليه تاك تنسيت ادمان كريتس
1: كم يدل ادمان يسع منا
0: ايوه منو ده بس لك عمتو انا فكرت قرر معك
1: بالليل مية الف
0: برا انا وانت ما تعمنا ينبرنا عادات كله نفتح كأتل نبرا لنا داليو مثلا كرتندور وكيفوتنا يا دنقل ولا عفون وقول له مثلنا عادات كرجق وبهرم وسقا يعني مرق واكلت بنتوق وعفون ولا فنات الكلوتات عند الدالين اقلنا زبل قدام يوم متي كل اللي حزين هلا لطبيعي نبراته بس الا هيني سنه اكسبانات مكسب سنه بركب منها.

0: مركاته مثل إلا كل أنس مكسبه الله أنا وأنت لكن كل أوس ثبت هنا سنو أمان جنت رزق
1: كبت كتب رد سنة ليك أزل أكانت لا أكانت تمتعم ولا صديقك شق على ولا نواي وأبلي نمسل كل برنت عند وديكه قل أداليس أنت بس بقروش إلى أنت كم كسر الحين وأنا ما هيني ابن عيتة أشترك مسلك وأتي
0: كل قروش أنا بايق لمتع أبسط لها قروشي لها يبنيني وأنا أقل لمتع قل كل قروش
1: قروش مسلك هليت أنت داليات عليه هليت القروش أنت سيبتعيت سلادنا اللي محبر أنتيت وليكو
0: أيوة أنا
1: قرمت أزمو ودى مسلك إلا سلادة لمسلك لها الليت إبان أنبت وحريتان أجيد إن ذاك أصابنا التأك هانا مبلسها لا تلقى بي تام كلكم سلي شكا
0: كاي ذيبي مالية كفا إجارة
1: يا خلال أنس بل ماهيت وإجار سنين ودنين خدم كين ولا يخدم كين
0: عبا خدمكو
1: أزا بقى إلا سلادة لمسلك لها الليت شغلنا أنبت إبا وإنت بالكم شهر يعني إن تأما سامسي وتعالت مننت عني وعريتانكم سلك حسابنا هيني الا سلاديه اللي تاكان انقطع من انت يا اخي سلادي دي بديك انت اللي ساكت تعقل منها بتقبل لي انا وصليت كيتو
0: الا لا تا صعبتها بس لكن اجل كنده ده من قد بتحت ربي اجل ايدياته
1: ابشر ابشر يتفرهم لك ليكو الدنيا يا اخي ريسكي تاع من ريسكي هني لا تحلف قلبون كله انا كنت ولا الريسكي تاع الناس دي بقى شغلي وعوت انا الحمد لله
0: ان شاء الله نتعود
2: ما لا يا ادم سمعني اول انا يعني اللي نفرك بكوسه معناه اللي ده وجوما سنيت جميني الا كانت تعدا قالا وايريكا دي بقى فوي انا كانت عصاير فتح وبيلين ومسلامه هيني كانت جبنه ودوبين لا قدام صمو دي بنت سبت ما صبو دي لا عصاير سنجيس منكم بيليني ولا جبنات ما هي اكانات
3: بس الا جوما سنيت
2: ايوه
3: جوما سنيت
2: ايوه
3: لا شقال هي امقوتهم كم كاتبه
2: ايوه
3: بس اذا انت شافك انت دسكا
2: أيوة.
3: من اداره اجازه طلبنا
2: لا لا اجازه ما اجازه انت لا كان ركب عندي كوني احنا نوصلنا نسلطك بهلاميتهم سمعنا ليك اذا انا بس يعني لقروش الفتاتش عندي يكون الامور كلها سنجيش لي
3: قروش هبل راح اجمع مالي
2: ايوه
3: بالراجل
2: ايوه
3: اذا احنا لبنا نبت سلاد كافيه بقوي
2: ايوه
3: وانا فرق روس اكليق الحزبنينات
2: نفري حتى الحزه نفري اول كم سال كرشيك السوق يكون ملي اناس جيبيايه ومسنيه وملهيه تسمع ليك
3: لا من قصه
2: نسى حتى الحزه
3: سنه
2: ايوه
3: لا بحس قابل
2: ايوه
3: وسلادي ما هي مثليه له بس نتبقس
2: نتبقس نتبقس نتبقس وان شاء الله رب يسرق لنا ونصرنا يعني
3: ان شاء الله نصرنا. ان شاء الله ان شاء الله
2: ان شاء الله قدام ريكا ها
4: عبد كمال سلام عليكم
0: مرحبا مرحبا قدم بلا ارحبا ارحبا قدم بلا ايه مرحبا بلا ارحبا مرحبا بلا مرحبا بلا مرحبا ايه قدم بلا مرحبا مرحبا من بحالته مرحبا قصه يا
5: حتى دحن بلا فتك دنك عرفكينا هو بيتي اتيكينا
0: اما هي كنت كدن لتكرف لا ما بيت تمام يسلموا لك
4: ام ستر اكان لا رجعت بالله ليه رأيناها ومرة واحد سنيتها أذا بحبارق النشكة شكل قلنا أم بتندم به يقول قومات ما أطعت كلين
0: أنت نافوك أن الشفاقن لقروش قلت بزحة فايت حقها ولا كوفير هي سنة حاري تنودي
6: سمعينا حالته أقول لأ كان مرة سنيتها أزيت أبطنها من قبهيني فجلين ركبة كل رأسه أزي حنا مسلا بحبار نشكة أمبل الليل
5: حالته أنا ما بدي لسمح لنا بلعلكم أزرع كين من حسب قدي بريكي أكان حبر إنشك أدي بمن نفتح العيسى بالليكو وأنتي ما حشاك حايستنا وسنيتنا يكون أنتي عيبك بس سدينا
0: أنا فادية تكنه اللي يكون قلت أمر أنت لكن قل افتح من تبلا رب لسديكن بزيادة هاي جوكت كمسأ مثل نهدك
4: إلا من قبل ما علنا مثل كهر لا يكون هبينات إحنا شغل قلنا أمر
0: وحبكو كنت مفتح له دولاب لكن بعد مني هلا كم ركبكو أسألك
4: تمني تبري اللي يكربوا في اللي معنا له بينا
5: حالته دوري دوري تورط الى بس لما لنا بينا احنا
0: انت تنبل اقلي
5: اقلي تقلي
0: ايوه اقلي قروش كل هاي الدول ما تسكن قلت امر انا ايه ما انا سبس سبات اللي دي اجي اكن كفيك من بس
4: هي انا ما تقول بس قبل يكون وودي يكون انا عدم قلني بلكي حسابي دي بعمل حريد هناك بلكي

0: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا حفيت على مرحبا مرحبا مرحبا
1: حلوه.
0: كيف نايكم؟ اخباركم؟
1: صحتكم رينا؟
0: الحمد لله. يوم حالته تعدى انا حب الشراسه لحفست ولبلا تريح بماصت كليكم
1: ابكي على بشروكي
0: اوري شاي قروشكا في قلبك تبيليني ومبلها هي زهره لقروشها من عسل ورحتها الليل ولا سميره لتاجره ولا تحمت اميره مامي هيتا هينا عسر ألف نقفة برعت قلنا هالليت وانبالها اللي كل قدام انتم بس بحبار شقيان ديكون ليه الليت قلنا نساعدك كنت وبلا من هالو
1: ربها بينا يسرنا يتبلي انا ما بجهجة فبورة هايبت الليت
0: أيوة.
1: وستال ما هبت لا ما بعدات متين بلا جلا قلنا بكيت بيلا يعني
0: ربها بينا يسرنا ليت حالته يتعدى أنا لكن حالته إلا حالتشات من يتريكي قدام قاميها قليل هلا بس أفره ليكو بس قلت أفشل الناتو وحنا هين دول الشغل اللي حبرنا لتعوات قلنا طوال برا بلا منا شغل
1: يك أباكي صار ما ولدك سألعتك صففة دي يكون يتحققت من يتسألعت ناتا قالت أنا تأمران دي يكون ينداغنا وما لنا هي يبدينا
0: كلا زحن حقوكم سألوت بي بس مشكلة تقلبوني لكن حالته إلا ما تبلها بالبيلو إلا أكانك وفيرنا فتحناها من قبل

0: اوه اللي شكل سوقته قول له شوت ساري ماري برارا ساري ماري برارا ساري ماري سنيت كاري كربو وحلتيت من انتاب اريح ومسيزت ومرت وقت في الشفاء انسر هالدواء ابعكي ديب قهوة حليب سمسم اقل حاملوت حب الصودا قلت اروت ساري ماري
1: يا سلام بقى فكرة ايش سند قيس اقل كاليت ان شاء الله كسبك وتعود كمان
0: انت لعو تيمو بكديبة
1: المياه هذا منه مين سب شركتي هنا يعني؟
0: ما لي مثل شركات حبت ألف كاني أنا أشكع كنت يكون أبما اللي بجاردين أجركم فكرتك هي تمعقر كده بلاك اليوم
1: يا معقر يوم معقر كله بولا لبون إنه مكسب كات معقر كوا ديكا هذا طولنا أنا فكرتك مكسبيتي بن هبا هبا
0: حب بجل بجل كرأي
1: مني مجنون معيون تنقل ولا تقوى دي بطال هذه بيبا لتو نحن تعمل مين يكون هذا بجل يا معذر كير يا
2: واو أزلي تمام جيس قلنا كلا وزباينا ما شاء الله متزون هلا أزح هنا ديب جبي متكباتنا اجن فدب اللي يتكلم أيوة
3: سلام عليكم عبد الحدار
2: وعليكم السلام مرحبا حلته أرحب تفضلي بس حلته
3: إيش أفق اللي كان جاه تولتشي جوكتي ما زقت من سفر
2: ما زقت ليتني إن شاء الله أشهر ما تزق
3: ربي إن شاء الله نجمع ديبنا
2: آمين.
3: أنا هتاتا جيمي أيتشي بس الكراك انت عرفنا سبحان الله
2: حال تي تقبى بينا حنا ما فكرت بنا وما قدرت بنا حزيك من قبل نساعدك نقدر
3: مرحبا سنو عل مرحبا بو ما تصليكو ما تص ما لي مرة تعبكو وتعبي هي قمش قبا دحنت دحنت اسك انا اذا انت متودى شد حيلك دعايات ودي وقدامهم سمعني ليك يلا السلام عليكم
2: حلتو انت سكاي انت وميت الايام اللي تيلي الكبازحة وميت امان تلا مؤسسات فتحت بيلوني
3: انت مكستك تلا كم تبلي اكان افتح ودل حزيك ودي مكستك شيكو سوق من صديقو اكان فتحت نبيك انت حمياني لكن الا هي من كورت قلت امري
2: كسمعين حالته
3: ها
2: لما فتحنا الى قرش لحدا لينا تركبها مامي احنا من قدام ده سلفنا اكان فاتحة ملينا
3: مفتح مكرايت قويت قلت امري انت هي مكستك مثل انستها جاي ليك حقيت هي كل امرته ليكو دحن
1: ريكا حدار حوية
0: ها
1: انت ريكا قومات كازعدا واعمل كازعدا
0: تحيس تحيس يبقى تحيس
1: إلا أكان لا ركبك أنا ريكا
0: أيوة
1: بأمان أكان شغلتها ما لسا بعد أقاكم هلو ترى أسنات كبسس
0: ما شاء الله تبارك
1: ولا فريته اللي بوفر را معنا
0: أيوة
1: كله تامة
0: ما شاء الله
1: لا ما جبنا هنا دبينا بس حدامي كو حتكا هيدا وطا حتكا هيدا ما شاء الله حتكا هيدا وطا بس
0: الحمد لله بس رب الواسكنا وليزيدنا يبا رب الواسكنا وليز حر هير ايكا بحس وبحبر إن دقميك لا تودي حاجة واندفعت عن كريك كل بس تتعود يعني تتعود
1: حقيقة
0: حرية مال بدل بيت لتأكب إقل لشكها اللقو
1: اتهدى اتهدى بس
0: انت تكسب وقبيل ما هي خدمة تركب بالمناسبة
1: بس اتهدى
0: قلت أكب ولا أبو مال دي بي
1: حقيقة
4: السلام عليكم يا جماعة الكير بشرات بشرات بشرات أنا شيك الصوب
1: ما تعمنا نبرنا عادات انا فاتح لكم والتمات عم هي مأذبة مسلكم اكلت قشيشات وكميرات سقا ماي باشل مادا وقلوي جاك وبهرم وقعبات اقل لأفوكم تعم وبعنتاتكم وقتروا وبأنفكم قدوية قلت سعينو فضلهم لكم هلينا ايوة
0: وهاك جل وهاك جل جل جلالك مولاي جاك وبهرم
1: ايوة
0: يا يا يا شيك السوق شيك السوق اللي جاك وبهرمك بس اصبر ابو منينا يبا اصبر ابو هنا هي دفان دنبي بس يعني اما تعكا يبا اما تعكا واسكو يبا بلعو تعكا يبا بلعو تعكا
1: ما تسعككفوا انتم بس من دفعت فره ليكم من قبل لا ضربت الا انا شيك السوق نوش عازمكم هليكم ولا ما تسهليت هني نوسكم ما تصونا
5: دحان دحان دحان اذا كان مهتل بلاكات هلا اما تاك احنا اما تاك ازي شغل ثبت لنا حدا بحتنا دحانيه
0: ابي ابي
1: انتم ما الله تبوا دحان
4: يا جماعه الخير اللي عم تشدوا كنت انا

0: شبيبه مرقومه على التمس لان لك متن مثل يا اخي ربنا وسكليك وسكر مجو قدام جماعه
1: يا شيخ سوق انت فتره نتكلك وهي تتقصوا
0: يتقصى يتقصى انا شغل على قليل ايش
1: اللي يا يا ريقه بيدحن يكون الله
2: ها يدحن بس
1: ايوه يدحن يكون الله بس

دالا دي بحليكم سلامتنا تكبتو حيسام وحيسات متقبلتنا من اللي ندات لينا اخبار لساعات كن قدمتوك السلف ورس اخبار فرع تعليم عقليم قبلتك المسلسل نيت لاتن انسات مدرسات اتنايتا اتكارج لنا برمواطنين قرزقوا صندوق امان الشهداء ومراعية عائلة الشهداء تبرعات هبوا

ديريات عبد قيح وصنع في من بقوت مكاين ومدرتا دافعوت اقل البقل تقدم هلا من أخبار خارجية مصر وتركيا اي مسكوبات منطقة مقباي مفقار صحي حال اقل تركبنا يحبر جهد كمسل أتردات أمرايا أمريكا دي بإتاي ترب درونات لا وسوق جمارك كم سلودر إيس دونالد ترامب حبرا وأمريكا وعصر سبع سب شركتنا يحبر تدريب تيب قطع باناما ودي أهليا أرز أكبر تابعكم مزيه دي بتفاصيله فرع تعليم أقليم قبلة دي بيوم عصر كل أوغست مدينة مندفرة دي بنظمي برنامج من عصر كلام ديريات لا تحرس الساعة وحمس مصر سنة ثلاثة مدرسة شهادات وجوائز مع الهباء دي وزير التعليم وحاكم عقليم قبلت لا حضروا دي ببرنامج أتنايات أكلاك إيات مهنات متسبال مداليت وسرقل ستات مهرو دريس وأدرسوت علاقة مصر والدين ومجتمع كمسل هما إقل ناينوس تطور مهنات لا تتنسى مصدر من أقدا مقاييس نايلة جوائز كمسل على تحبران مسؤول تعليم استاذ هبتزق كدانه لا جائزة لا نسعى مدرسات مسل سنيت انده قبايا بقع مهرو للأتنايتا اقلق باكم سلس ديبا شرحا وزيرة التعليم دكتورة حليمة محمد بجهتها مشاركت وبقع انساد ديب دراسة ديب بحيث الدرجة من محلة زيادة قلت وقال كم سل وجب انده شرحت لا برنامج أتنايات قل كلهم مدرسين ديب وقم لآتا اقلق باكم سل تقدم أبرهات دي باقليم قبلت من روضات السكال أي درجة للأدرسة 3,934 أنسات لبديبوم حد حمسة وحمس مئتايت ناي عام عدد مدرسين هي أنسات كمسلطن وسايق تعليم لحبر دي بلاتفانة تدولة نبر مواطنين قرازقو صندوق أمان الشهداء وراعي وتعيلة الشهداء تبرعات كمسل ودو وزارة عمل ومنقفة اجتماعية حبرات بأساس اللي رترين سكان إدمنتن ودوارة كندا 127,600 رترين سكان لوغان مدينة يوتا 3,404 دولار رترين سكان كوبنهاغن دنمارك 75,597 كمسل هما رترين سكان مدينة أوروبرو سويد 36,488 رزقوا صندوق أمان الشهداء برعو إنبال اللي بحبر حلناو مغتي وراتاتهم لأود إرترين سكان جرمن 5,004 يورو دي بلاتفاناتي دول أوروبا لنبرا أنفار تعاون كور 4,300 دولار أنفار محبن تعاون قبلة سويد كلا 1,100 يورو جالية إرترين دي بيوشيك ودوارا نوروي 3,100 حتى نقفة لترين سكان مدينة أوشيك سويدن هي 3,300 كرونر دي بأنغولا لنبر مواطنين هي 7,800 نقفة راعي وتعيلة شهداء برعو اتمديرية حمل مالو دار الدوايح لي بنا من سنة 1,103 بمحبر انتت كم كميا ديب أداليوت فول قد مال هلا عسر أنسات ديب منابرتن تغيير كمسل أمس أشار حيا هتن ديب بقدم أيه هوري أروحتن قل لقدرة ديب بقب أتفيرارو إبقادم تردد فقريت سبت تهيبا وحدتن اند أتردع قد ما كمسل هلا حبريا ديب محبر أنسات أقليم أنسبة مسؤولة قدمات اجتماعية ومتابعة مشارع السيدة ترحاس نرأيو لبأنسات مراعية قبل إقلن عائلات أروحة إقل لقدرة لا تبقص برنامج للأتنايت كمسلتن دي شرحات لأنسات ودياه لهلي أجهد حمدات مسؤولة مكتب محبر وطن أولد أنسات مديرية حمل مالو السيدة فاطمة علي ومسؤولة دارة ومالية نايلة مديرية السيد علي أحمد بجهتهم متكم كاو حيلة كمسلتو اند دمنايا لنسأيها مصدار إقل بعدات مسلسنيت كمسلتن دي شرحو أداليوت فول إقل مونة أدام وأنواي لا قبئ تاي سبطبو إقل لتنايت لا وجبو شكل ومصدار كمسلتو أبرهو دي مديريات عد قايح وصنع فيه بقعي مكاين إنده تأكد من بقوت ومدرتا إقل

0: لدحن لتقدم كم سال هلا تحبرا تفاصيلنا اللي خبر منصور عثمان قلت تقدمه قلناته
1: دي مديرة عدلي حسن عفي بغي مكاين دا تأكدا من بغوت ومدرة قل دافعوت دي بناي سنة بحوس مكاين بولو كلاودو متابعة وجيبة قبه الليت بغي لألبا مكينة مسافرين وعفش دي بغوت لتكار سبتا سم مكاين وسواقين دي بعافية مكاينو وقتاي تفتش واتسانا يقليدو دي بغب ناي سنة بحوس هي حصورة مقلق بو سب مهنة تحسبو دي مكتب مواصلات شعب عدلي يحب عن مهنة تكنيك عربات السيد داويت قبر أب دي بلها باي حبري إبلا قبنا سنة بحوس بغعي لبا مكينة دي بترقيا قل تتحرك سمح لتهيب دي بهلا نقاس لتركب دي لكن أسكلا نقاس لتسيح أو سنيكم إلى السمح إلى أبرهام مسؤول مكتب خدمات مواصلات شعب دي بمديرة عدغي حسيد بزاملاخ طعامي بجهدو بحوس بولو كلاودو دمانة لإتأكدا وعافية دي بشك للأت عربات إقل إيلها اللي لقب مهم برنامج كم تندحبرا متأياسنا كل جهة مهم كم تفهما مباحث بقوت عربات السيد ولد ميكائيل عوبا قرقس بترتو إد كل سنة بحوس بغي لإي وديت عربية ركبت من قب بأساس ممرح بوليس ترافيك وزارة مواصلات واتصالات قرامت كم قب دي بحق ولا شرحة دي مدت بحوس بقلي سواقين مكاين لقب أفعال أتباداي اندى ترفع منقفو أولوية قلتها يبو تحسبا سواقين مكاين بجهتهم عافية مكينة كآمروت بسبب بقوت لجرة مدرة شنكوت سبتو وزارة مواصلات واتصالات بلت وقلا قلت كدم ديبو فانو
0: دي باقلي مقبض بات وطنيهيت بان قدم اندى ترزاقا عروحات اقل تتنجي متو سلاسة وسلس عشينة دم تبر تهيبا لمن يوم اسرا و سبع جولاي اسك يوم سمان اوغست لا قبع تبر عادم قسم ماي فارق قانون ونظام مكتب مقبا ادارة عقلي مقب قسم بناء وعمار فارق تسجيل شعب فارق مكتبة شعب كمسل هما محبر قداي منادلين بليقات شاركوتو لبرنامج لدي بحين كرم لترئي محقز دم اقل التامام كمسل قبين تتحبرا منا لا ورات لا نظمو كا اقل تقدم دي بكم بو افهمو وطنيات بان قدم انساد دي بسنة سلس مرات ولا تبين هي اربع مرات اقل تبرعو كمسل قدرو تحبر كا حيسام وحيسات ما تقبلت ناس كل اللي قدمنا هو أكبر كبت عطا كل ما تعديتي بأكبر خارج إن تعديتو من أكبر خارج هي مصر وتركيا هي مسكوبة منطقة مقباي مفقارز هاي بهدق حال إقل تركبنا يحبر جهد كمسل أتردات أمريا اللي لتحبرا وزارة قدي كارج كلالا دولة دي بيوم عصر سلس أوغست دي مصر دي بلو دو هدكتو وزير بدر عبدالعادي ووزير حاكان فادان دي بحقوم دي منطقة دي بجارية لاهليت اي مسكوبة عسكرية وامن بهدك ليت حل كمسل تركب اند امنو دولوم دي بقادية لاودياهو جهد كمسل عابياهو افهمو قاديت قطع غزة بسلام اقل تسكب كمسل للسادة لأشار حياة مصر وتركيا لإسرائيل وديال هليت فرار عسكرية بدقمان ساقاياها انبال اللي مصر دي بتركيا باكستان وسعودية دي بحل فام الوطات قروب لا وديه واتفاق عسكرية اقل تتحابر وزيرة كارجية تركيا حاكان فدان طالبام لاتفاق عسكرية وأمن منطقة دمانة تقل لركب حزوت وقل كمسلتا لميرحت ناي تركيا باكستان وسعودية حبورام كمسل على وما للذكر أمريكا دي بترب درونات من عصر أسك ميت متايت وسوق جمارك كمسل ودرئيس دونالد ترامب حبرا هدفنا اللي دي بمزي ورح سبتمبر لقب ستات فريات قبت عاد اقل لتوقل وفرهت أمن قلت تشنك كمسلتو رئيس ترامب شرحام بأساس حبر رئيس ترامب أسك أسرا وحمس كيلوغرام كبادت لبن درونات مئتمتاي جمارك كمسلت قرر دي بن أمور حلام لوسوق جمارك قل آلات نايلا تيارات لا قدم عفش لا كم كمسلتو ما أمور حلام أمريكا وعصر سبع سب شركتا قل عصر حتى عمل لا تلالا ناي

حبر تدريب ديب قطع بنما وديا هدفنا إلي من يوم سلس أسك عصر سلس أوغست لا قبع تدريب حبر أمن نايلة من تقدمانة انتراكبا إرهاب وعديوت برا من قانون لا تحشيش إقلت كارعكم سلطو قاعدة ديش ناي أمريكا حبرو مشاركة دول إلا أمريكا لا مولدتو تدريب زياد كلا ألف عسكري مراكم بزح ولا تفناتا أسلحتكم سل شاركة ديبو تحبرا لتدريب أهميتو ديب أمن وقلكم سلطان ده حبريا لدول ديب كل سنة إبقى بين الزمت اللي داياهو ستات وفقورات هليا محيط أتلانتيك ومحيط سلام للأتراك بقطع بنما بدرجة الدين أوروت منا مهم كروت بحر تجارتكم سلطو مال تأمر حسس متايد نايلا بدرجة الدين لقب ناي بحر وراتا تجارت بنما كم سل حلف متاك عرير لأفهم حيسام وحيسات متقبلتنا أخبار دين أتمم أرس أخبار عند دكم نجن السارح فرع أقليم أقليم قبلت سب مسل سنة ثلاثة أنصات مدرسات أثنائها اتكارج لنا برمواطنين قرزقوا صندوق أمان الشهداء وراعيو طعيلة الشهداء تبرعات هبو اتمديريات عدقائح وصنعفه من بقوت مكاين ومدرتا اقل دافعوت لتقدم قمص الحلة تحبرا مصر وتركيا اي مسكوبة منطقة مقباي مفقار صحيح حال اقل تركب حبر جهدن قمص الاتر داشر حياة أمريكا ديب إتاي ترب درونات وسوق جمارك كمسر ودي رئيس ترامب حبرا أمريكا وعصر سبع سب شركتنا يحبر تدريب ديب قطع بنما وديا كحيسام وحيسات متقبلتنا قليلا ساعدوني على أخبار ديب إلا تام محلا مثل تلي برامجاتنا وقت بكيد نتمنيه

0: مرحبا بكم حيسام وحيسات، برنامج كلب دحن تابع له لكم دي بكل أركان. نايم رئيسنا أهمية حليب أم عافية جنا وكم سلهما أقل أمه لخصصته قاشينا من أسبدالية أرطا حامد صالح دي بأسبدالية أرطا دارس ناي مراعية شافقت أو emergency وكم سلهما ICU مراعي تردد لا دارستو كديب لا مثلنا أقل أمسى وأقل مجتمع نفعتو للبلو علم أقل هب من سامحاقنا بسميتكم نحمدو انتم ما تلفونات كاتكم سل فتحنا عند اتصلكم أقل تشاركو عزومتنا كمسيت بكيتات صالح حسن نايد حنمتك
1: مرحبا بك كرشوم مسا نايد حنصنحكم
0: دي لا من متاكا بدك من قال الحمد لك فتا لا اشكال لو تصابت عليك ترد وقت لي لهيبتو كاللي ما جزء من شغليات انت تبه انت تحسر كت لا من متاكا بدك من الحمد لك
1: انا ما دي باللي ما برنامج اللي لا بي تقدرت قال مثلكم قال هداك ديبا بعزمتكم وقال الحمد لكم فتا
0: تمام اللي نايم رسنا حليب ام وأهميته لا خصصته إلا سامن إلا من يوم حتى أسك يوم 7 أغسطس الدنيا سامن حليب أمتا كمنفعة حليب أم أقل لجنة من قبل أول لا تبطو ومنفعته أقل لجنة بقرن أمت
1: يا سلام أيوة كما الأسبوع اللي لها الليو اللي حليب أم ومنافعته لا تحدق ديبه وقت من حتى سك لتسابق لله وقت أيوة ديبه إحنا ما حتى كلاق النبل حليب أم عم بلنده لينا وبزح منافعت بديبه قلا أم لقباء وقلا أو قلا طف قلا ألقت قلا جنا كأزانا تلي حليب أم ومنافعته نفع لبي اللي يقلبي الكون مهمات نقط كوبان هليكو ديبه قلا هرستو ومن اللي ترفيهني من متنسياتنا سؤال قل توم قل لسه لو قادره قل وضحته ان شاء الله بقدرتنا هذا ازانا حليب ام ومنافعته دي بقول هدكتو كالي الحليب ام كفلت شقه دي بطبنا يا ام من كفوت لما تي قال معلومات قل هدك دي باتو كم انواع حليب ام هلا كفق بيته للتهيب كالي قل لا ام منفع قل لي جنا هنا منفع كالي هنا ما مدرت ما تاكل صادفه دي بالاطبيوت كافي حليب قل يطبق اللجنه قل علقتنا ما تاكل صادفه وبعد ما ادويه يعني ادويه مقل تنسى ابديبه ومقل اي تنسى يبقى اللي قلنا هدكتو وكاله لي باخر لعبروت مدولتو وكفق طريقه التصفير ديبه اللي بيقولوا ناقشته كحليب من ده ام ام بلن ده لينا مناسب طيب من قلقته قل علقت لا تشك حليبته ازاي مثل زمن احنا قلنا شكاين قدنا شركات هلايا لك لمادات لدي بحليب بقم لهلايا اقلو اقل فابريكا قادرة لكن كما نايلة طبيعتي قبيني عشان كده لمنافعة لنايلة طب لحليب بقم عبايتا كقل كفلت شركة دي بقى امك مدولة اللي تعسر نفسه حكو طفلة تولد عندها ليه كلوت هرمونات نقولهم احنا مسؤولين من الشغل اللي يتم الحليب قل تكري اوكسيتوسين وبرولاكتين هرمون نقولهم لهم البرولاكتين بدير قل تفري قل فري الحليب دي بطب تخدم اللي اجهز واكل اسيت كل قربت كهنا مثل ولاده اللي اجهز له هرمون اللي معناه مسؤول منا جهزته الاوكسيتوسين نقول له هنا لك العلقه للجنان وش حطب تنكفق الابلو او بالطبيعه قام بتا نفسه تلو كد لهي كم تكرر وديو

0: بنقدت كم نتكرر لجينا كم نسال ناس اي ودو ك كنات ولا لتخلق مع ايوه اول تخلق حتى كالد يبلا انواع هلا كفوت حليب ام كفل تهيب طريقه بزهله لحيزت لكن الاولايت لجنا دقري من نامن السند لما نطب دقر محافظه انت لنا سؤال اولايت تاتا ما كان حق ولا ما يتركبت لست دي برضعه دي بتودي الحليب من طب تحلبه وقلجنات حق كفوت هيبوت برضعه ب ايوه لو بحق يقدر ما ممكن تدعي في قبي يهتام هني ممكن اكان بدادي دي بلس بداليت ممكن لجنان اكان بعدنا تنسوا كان حق حق ايوه كان مراعيات دي بنسوا ممكن تحت ميزان حق قلت ولد اسك شويه على هي قبي كان بعدت دي بنسوا اهتمام ممكن تحمم قبا كان دي بحليت من قبي برداعت بالنسو قدر ثالث قبا من قبي ثالث هيني لجنازات وممكن من سيت بعدت ولا حليب دي برداعتنا وديك اللي ما بالنسو قدر ايوه لما حقي حليت القبا وبعدها اشياء عشان الحيزه لكن لجنا من نطب دقري من اللي اسحبه اللي اقبو ليته ك دي بالله لسيت والدت معنا ل
1: طب دول
0: قال عم بتبديبه مباشره حقول الطب حقول انا بتوتو لا الحليب ما لتكري هذا ممكن اوليت بكار قبت من قبل بس الف قال اول عادت تبكر لين من قبل قال تاخر قدر للحليب لكرايته سك ثلاث يوم ممكن 70 و 7 وكل ساعات قلت اخر قدر لكن ثالث او دق من اهليه تتكالي والثالث وترابع ولدتها وانا مباشر قلت كريت الحليب كل زمان ينسين ولد دول بيلا لجنا هتدوا اللي عم بتوت الحليب ذاته اللي تكره قال لي اول شبيكته لمهمه بديبه اول عي الاول عي بتلعب قبل الهبود ولا سالفه الناس ولا شبيكته لمهمه بديبه بزح معدات ومعادنات بديبه قال لي بلغه انجليزي معناها جولدن وايت اللي بيقولوا ما هين الكوليستروم اللي بيقولوا قال لي شبيك قال لي اول يقولوا الناس امن قبي بزح فائده بزيبه لهم قال الحمام لدافع انتي بوديس بنقول لهم هتوم هلا وديبو اها من حمام لدافع كقوته قال اللعبه بزح مادات بديبو بروتين بنقول له مادات اللي بيقول لهم تا فجح لحليب اول هلا شبيك ديبو تام اللي تركبه منه حسك ثلاث يوم اربع يوم خمس يوم اسكل حليب الحبل اللي تقير ذاته ديب صعدن جايب قسي ايوه منه ادى قد ما زي مسلة علقت يعني ايش مسلة الانزيم لنبر الحقق مسلو طبيعي كل وقته من خلقه الحليب اللي مسلو نت مزازه نقل وقته ك ديب اللي لن ساعات لن ديبن لشبيك بزح منافت بديبو بروتين بديبو ذاته لطفله العلقات اللي بدي بالها شن كذا انا قلت افقرها لاقله من قبي انا صالين ما حاجه ترى اول الافقره
1: العقيم
0: ايوه العقيم قبي ذات من تصبر لشبيك طول اللي يودي لشبيك دون الناس العقي ذات اللي دول افقر انا توت لا ساعدق الافقر كبزح منافعه بدي بلا شبيك كناته لا اول تخلق معنا
1: تمام اذا لا منافع دي
0: منافعه
1: قلجنا ميت لنفع كفوت قلعبه لصديو دي بحنقول لك با دي بعبوت لافكاره كفوت لصديو
0: ايوه دي باللازم لك انتي بودي سم لهم من نقم بحليب بشبيك عند ودو دي بوت للتحلالفه معدات لهم معادنات لو كالشيوم ماغنيشيوم لهم لهم لك مثل شبيك تجنات ولد حلال فلو معادنات لو لهم مادات كالي لاكتوز عينت بديبو لاكتوز وانا طبع من شكرته الا اذا ما بديبو قال لجنا دم وحدينا دم قليل امسي انه ريتروسايت لايف سبان باللازم بلغتنا حكمنا هاتو ديبو قلوا سبت ودا لجنا من حمام دافع قلوا على ناي حسابنا حنقلنا معنوياتنا حنقلوا كله الا لا انتي بوديس ولهم لهم بلورلينا مسلح شبيك مسلح حليب اللي يبو ثبت لحلفه حاله عبوتنا اتم ناي من قبي ومدافعه الحمام لدافع لهم من قبي مسلهم ثلاث حاول ديبو لهم مهم حاجاتهم كاري فيتامين اي مسل اللي شبيك تمنا اللي تحاول ديب اللي شبيك تقول لها فيتامين اي مثل الكوليسترول من بلو دي مثل لما دات مثلط من ام دي با عجنا لتحفل لهم كلهم كلهم حاجات لهم مثل شبيك سبت مطول عجنا ما بقسي ومن لهم تو قال لعبه قال دافع من حمام وفيتامينات قال ركب معنا
1: والله حنقلوه كفلت بدنا
0: زادي بالله زادي بالله كوجنيتيف ديفلوبمنت بهالمسلك مثل لا من ناحيه بام بيقول لا كوليسترول بيقول لنا انتي بوديز لوم بلوم من كلك

كمل يوم بالعنا دي بمعل 24 ساعات سمان وقتها دق انت جناح بيت من قبل او 10 مرات جناح كافي اطبيته من قبل لقيت حس 7 مس نقل صادفه يقدرني اقل لها بالليلين لهم هرمونات لهم نهائي لهم برولاكتين وقلم مثل حليبكم هتوم توم لدى كان عبايز اطعم لهم لهم ناي وليد وناي ناي لا دورته واللي تاته توم يكون هذا لهم عرفه شو قد عمل له لهم توم لا كان اطعم لهم كان عبايدي بل له اذا ما ود لهم دافع اقله معنا هلا سيت الادب بالبرنامج دافع اقله ولا مثل انها صح تراكبت من قبل دافع اقله اللي اطبيوت مالته كلبو بزح منافعت بديبو قال ولدي انا هيتنا عاد موتات لهم ناي اسرار واللي تات مقول دافع اقلق الحريتاني وواجب اطبيت من قبل هي اطبيت من قبل لكن كمل بلكي تعلكو دي بدول بزح حليب تاكبه من قبل بقلف قرب ديبو وجعه وانتهى ناي حليب لما وبرضو لهم هرمونات لهم توم شقوا ولا حليب له شقوا حقوا يفقره برضو من عملتي دي من ناحيه سرطان ناي طب وناي ارحام دي بقول الطاور اللي امر لي كابله واجب اطبيوت كنا منافعت بديبو من الا مشاكل دافع اقله و ونفع اقله كمان ما لا نسميه لعنه

0: حيسام وحيسات، برنامج قلب دحن تابع له لكم. نا يوم مارسنا أهمية حليب أم لا خصصته قاشينا من ناس بدالة أرطة قرفة شاف قطرة ديت ومراعية حميم صالح حامدتو عند أتصلكم أقلت السؤالة ورأي من بكم رأيكم أقلت هبا وقلت وسقط قدره كالتلفوننا 10-14-74 وعصر كله 10-4-5-4 عند أتصلكم قلت شاركت قدره. قلنا تلالة مسؤوليتنا لأم قل دول قلتات بهليت له قل ملا جنا قل لعبة وبحنقله من قبه وبقرابه، لكن دي بالله لمجتمع مدور هلا له لأم كمرادة قلتات به راحة قد تركب وقت قد تركب دي بقروبة جناها قد تركب.
1: أيوة قروم إلا دي كل قبي قلنا رأياته لحتى قبي منا لقربة منا قدامة لقبي قلنا مساعدة الليل ولكالي هني بدرجة مؤسسات ممكن لسيت شقاليتنا هي حكومة مؤسسات حتى تقبينا حكومة لقبة ولا ناي تجارة تقبدي وش شقة تقبي أزي من كليته حتى من نقل ربا من بئسة لقبة واللي مرعيت قبق له ذاته لا ممكن أزي حتى سيت بينا قبقت من قبق لهم لظروفه كلها اللي هي قبق من قبرت وقلت تقدعته كشان كده مجتمعنا للأمور لا سيت دي بحرسها اللي تتبل ذاته ما شاء الله وتبارك الله قروم لاستفيده منه لسك الحرس يقول لي كما زمن بدي بقول لك اللي زمن اللي بواجب بقول لك خلصت من قبي حتى ينقص منها، لكن اللي تات اللي زمن اللي وقت اللي قل من دي بشغل قل ايتوفر دي قل تجيس ديبو وما قال قل ينقص منها مساعدة من عيال لنايا قلت بقى قل ديبا من وقت الناس تديك ديبا حاجات اللي تتحذيو بناهية ناي مؤسسات او مهلة الشقة ديبو تكال قبع من قبي هنا ادم من بوتام هلا احنا كم تكالا
0: هلا
2: هلا
0: مرحبا
2: احمد من اسمره
0: مرحبا احمد
2: انا يعني دبل خصوص برنامج رايق الحد حز عليكم
0: تسالني
2: اول كشوم الحمد لك حز يعني بخصوص البرنامج لا هلا قلنا دراسه ونوثق ونعبي البرنامج اللي بعد بالكي
0: شكرا
2: وقال حامد هيني حامد أورث منا شبابات يعني مثل سنيتو وقبل الرغم حمدو وابشر تقريب لحظة يعني من دليل الليو مدرسة نوستكا ودي بلعلى درجات اللي بصح زاين هي حب وشكرا
1: شكرا الله فيك شكرا حمودي
0: تمام نتلالي
1: نتلالي أزي

0: دي بناحية ناي مؤسسات لدي بو شقيا مثلا ادي نحنا ما بو تعمل لنا دي بلا مؤسسات ناي نادي بس بداليات روتا ديكر مولو لي بديبن لا لأمات
1: جنيت لا
0: لا
1: لتعدي
0: جنيتن لا جنيت لا لترع دي بو اكان الله دي بو ما تسأ لا جنيتن مسلم دي بشغلن تشغلن مسلا شغلن دي بو ما تسأبو وساعات كما لبي الكوك عن كل ساعات من ساعات ونست وكل ساعات يقول ان جيسال عطابيه ومتا انا دي بيت حد جات من قبل لكن فرصه لي تركبها كب درجه ناي للشرق يدي بتو مؤسسات قبل لما يمكن انه مساعده تركبها لكن ده جيسال جنا هلا طبيه ولا ودي شغل ساعات فا كمنا ادي لي لمس دار الا ناس ات للليا هلا مؤسسات لا سبداليت ناي روته ليت كل المؤسسات كم سنه مبوتات الليا كلي حتى من مساعده اللي تقبل بدرجتنا هي مؤسسات معنا
1: تلفون قلنات هلا مرحبا
2: السلام عليكم
1: عليكم السلام
2: تفضل لكم لمشاركتكم نشارك بيننا مثل الدكتور نتراكب بيننا
1: سعد نتفضل لمن انت
2: ايوه حسينه بتبهر من الكرم
1: مرحبا حسينه تفضل
2: ايوه اللي على قلي انا يعني كل مره نزيف وديك الاشهر يبتحدي بي انا اللي كل اشهر يحلفني
0: لميتو ليش
1: كم ولدك؟
2: انا عندي ولد نظيف ودي يعني عم سنة عليك عم سنة زهر كل اشهر وديكم من قبل عن فات نهر ليكو يعني كل اشهر واسبوع وديكم قبل قيس مني دي مسألة لكن يا عمركوني اربع مرات قايس مني هلا كني دي بخلال سنتين ولكن اني في عمركوني دكتور تستعليك لي حزيكو معلش بارك الله فيك كني بلو
1: تمام شكرا لا أرسنا طبايتها لكن باليس من بو بكت قنابة مرحبا شكرا حسين
0: أيوة زلا نعيت لا فردو لارس منا لا ريتا انتبه لتا لا أيوة لا باليس دي بناحية طباي و حليب ومن معنيته مع لما نعرفت نهاية وتيكون أزل لا نهاية ناي حزينة بلا العلد ممكن دي بحكمنا قاربتي قاربت بردي ودهت لنا لكن دي بحكمنا عند قاربت بزح الأشياء ممكن حاجة بسيطة لقليل حاجة قلت وده اللي بديبة اللهم ار اتش بوزيتيف نيجاتيف لبها لا بزح لا ده حكمنا عام الا بس دي بحكمنا عند قربت امور قلت تفتح قدر
1: قلت زم بالا
0: ايوه قلت هم مبقى لبان شيء قليل يكون اربع مرات ولا قال حق وقيس الذي بمت حكمنا عند قيسات قل امور قلت ليت تبع بديبه قد حكمنا قلت تقرب بديبه لا مشكله الله قال لي تب لها ليت ذات وشهرين يحل فيها الحل فيها لاني الذي بحكم ان عندك اربت لا مرمراتات لا لقبي بحس لا حق هو اللي تامرته لا ميت قراهم الا لكن لا سبب قلت توضح قدر
1: دي با
0: منافعت
1: لا ام قلت لا تقل الناس دابنا من عائله دمبت لا لا مؤسسات لدي بتشكلت
0: ايوه
1: وكل المجتمع زاد قل ام او قل جنانا سدينا من قبل دي بلا مجتمعنا هنا
0: ايوه
1: قال منفعته موده لنا بلد
0: واضح الا الا كمال ام بلون عنا الا حليب ام ابواج بتنسى من قبي لمجتمع من الام من ام بلول عنا مشاكل لهم من حمامات او من لهم ناي معنوياتنا يرأس منه اللي شبيك لهم بقول لين حاجة مهمته جولدن يلويش لبولو بانجليزي قلمي اللي بزح بديبو اسك مم اسك لان الا انا معيلات لان ابو واجب رك بين من قبل وحريما حق الحليب حبرق ايرا لان اسك سس ورح سس شهر الا هجه للدقاقة مزه بناحيتنا وزارة عافية القبا ولا بلاي حليب أمليط حليب أمليط حليب أمليط لك بحل إكسكلوسيف بريست في دين لك بحل قل ميتو بعد
1: قلت حابر
0: بعد تلو قلت حابر تالبون أسك ستة شهور كمان نقول لعنا سمان أسك عسر كل إيه مرات دي بمعل وبون دات بيت أسك سس شهر أتبيتو من قبل اللي ما شاء الله وتبارك الله زي باريه مستقبل قل هلا قلوا اللي جينا اللي من حمامات ترود قبل جسمنا ايو لجسمنا ايو معناها مدافعين بدي بيجوا لهم انتي بوديز بنقول لهم لينا أي حمام قل لهم سأطيق أترني أي حمام قل لهم

نو الله قلتي افسا زلو وقت الوضع سمي خلا كان زازل خيا وي قوي هتكبر وي بقيت بس هتكغزي فكاي نجي لك اللوم

0: Então, Marina. Tadá! Mas o Rui vai abrir final à África Beira.
1: Olha. Também é Sandra.
0: Ah, eu tenho que andar na grande.
1: Sandra, bem. A Nando ficou com a minha grande.
0: Ah, já nos gostamos, a bem, de acredita.
1: Ora. Na vida tem que cair e arrecadar que se lhe nasce. Ora, viram que era empresa de talão.
0: Ando com o dedo asma. Ua, para a Ana Indaia.
1: Ana Sandra tem um André.
0: Ua, um bem que se dança e fraca. Zita de amor.
1: سنين نعم نعم نعم
0: نعم
1: نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نع

0: ودي صحتك سويت كان كازا سرحنا بقره بالكلانه
1: واي تنحن هي خيرنا المال على الاوين
0: هذا تمه بهذا افيتو وا قرنا كنينا وا
2: ابزيها
3: امه تنساني عينو مسمس برخات انت تتهز له
4: انت ساندي امه غير اخر ان بيت وجزوك تملسمك يكون
3: امه تنساني انت انا خذي تحل حريزك انا معنا امه وخات هاي النكبه
4: ومدلس انا عيني مرست امه هون حيش
5: تعال من هون انت
3: واي وتقشي كاني الكامسيقه
5: وانت متى عندك سبت الشغله
4: واه ورانا هنا شغله سدله مكان انا ندوز قد ساند عينهم سي اني
5: واه ناوي بلا
3: نعيس نبيتي لناني انت عزيره دحين كنقبلنا من ساندين مسجورون انت سعمنا عندما سي اني
5: امه بيتهم قطعهم ريخ مرو
3: اي ما عصوا قح حين او شاط اجاز بريحات انحاتنا اعطينا حاسه وتبلنا ما سي اني
4: يلو
5: هم نامي بلا ابها القرو
3: انت مخن لينا انت وتوش
5: ورا برخات مسايرو عبز غودف كوي صنحن انت انسى خبي جديفك عبز اتقند يا غرجاني
4: وا
5: نخلو تيوم تعز من شكوشكو عزيرات مبهال ودزي نعنا اسكم رحن
3: يا غديفي احنا نطي يا غديفي احنا نطي سوارو تفتي طبيلك
5: انا انا اسكم
0: انت بتدسي
1: واي
0: نعنا بعيون انا قبه
1: انت امتي وتقش اذا انت ايدون بي
0: وا بتدسي عقل عندك غبره انت اخن عقلك انت تصبا
1: واي انت ايه ما انا خيدو راه يفلي تخمص
0: وي قطر نبره انت طلع سبعي لي اخناسي خندز حافظو قلي ايه
1: واي انت ايز خبدين دي مغبار ابين دي مخالسي ايني
0: واي انت قدست حفته اذا نقرات اندي تكابدو انت اخن خندز تكابدو
1: شغيل اندي
0: انت ايز الشغل لك نعنا يدا نقطو نعنا يمو
1: واي دحن انا سابزي اخصدنا
0: ولك انت خطبا قطع ابزي انزا وشات انسى حدا ليا
1: ابزي اخي ما خصبي انت موصو
0: قدي شي سنفل على يتخونا نعنا يدا نقطو نعنا يمو عيونا نبر
1: هراي
0: هو نعنا يدا
1: هراي كركبكني
0: وعطي بالي نعنا يدا نقطو
1: نعنا حراي كركبكني
0: نعنا بلا حراي نعنا نعنا ركبالي
5: انت مين حق غديفك خل الخطب لنا ابزي عندي غديف يا خير
3: اوي ازرانا يطرايو سير خا دغول دغول توستنا
5: اوي وا لكا غن اندك داچن
4: انت كما يدلو خا الكسخه
3: اي تكار مشات
5: سمعنا اسك
4: وا
5: ني بيت دوب بيلخو من ساينا بحال عندي
4: كس كس كس كس كي
5: نيتي
4: وا سبتيو وا تنصفحت حد سمع له من قصقاسونا له
5: وا
4: اسكتو
5: تنانا
4: من قص قص تلاقونا له قلنا عندك تبي تدري
3: واي
5: لعنا سكتو
3: وحق من ساندي
4: اسكن رأي اتقص ولا
5: تعصب
1: وي هاي من غدر
4: وي انا حوي
5: وي مصاري وي انا
4: وي انا حوي اتتاي رخيوه
3: وي انا حوي
4: انت برخت وي
5: خلص كنت
4: انت تتاي رخي بك
5: انت تتاي رخي بك
4: انا حوي اتتاي
5: رخي انت برخت
3: انا حوي
5: وانا
4: انت
5: رخيبك وانا انت تزارم دو
4: انت تخونك
3: انت برغت انت رخيبك
4: انت تخونك
1: انت عينو مربعه غوزوس
5: مع زانتا
4: وانا تكال
1: اي
5: بعل من مهنمي
1: رايو ما يفلت لي
5: قرب جاي
1: هذا كاين انا
5: بلا سمعنا نسخن بيتك نبلا نحنا بزخور تخن صعباينا
3: انت ودوش مو بعرضي كدستر انت اين
5: حد يخنا بقى في صنيعخن محدارنا انا دك شنالكنا مخنيه وينا نبيتكم كده هيا اسكن قال لك قص بس
3: انا بيك انا عندي مشكله ولا
4: سوي يعني انت نبي اتندى
5: هاي انا
3: عندنا
4: ابي انا جوجو صرحنا سمع باسات
3: هي سامي
4: هي اسكمي كمينا نكبر
3: كمي كنكبر
4: هو
3: هي اسكن على التقف في صنعاني بدي حريو أنا أتويلة ده هيكبري

السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بهم وأبرز العناوين. فرع وزارة التعليم

يكرم معلمات نموذجيات في الإقليم الجنوبي. العمل على منع الحوادث وعواقبها في مديريتي عبد الغيح وسن حفي. الإرتيون في الخارج يتبرعون بصندوق أمانة الشهداء. اختتام مناورات بينماكس بمشاركة قوات 19 دولة لتعزيز حماية قناة بنما. بيونغ يانغ تندد بمناورات بين أمريكا وكوريا الجنوبية وتتوعد بالردع. القاهرة وأنقرة تستهدفان زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون العسكري. إلى التفاصيل، كرم فرع وزارة التعليم في الإقليم الجنوبي في 12 من أغسطس بمدينة منفرة 65 معلما نموذجية تم اختيارهن من 12 مديرية خلال برنامج أقامون للتشجيع وتقديم المعلمات المتميزات، حيث تم تقديم شهادات تقديرية ومكافآت مالية لهن. وجرى التكريم بحضور مسؤولي وزارة التعليم والإقليم الجنوبي، حيث أوضح المنظمون إن معايير اختيار المعلمات المكرمات شملت الالتزام بأخلاقيات المهنة والتفاني في العمل وإعداد وتنفيذ خطة التدريس وجودة عملية التعليم والتعلم، إلى جانب العلاقة مع أولياء الأمور والمجتمع والمبادرات الرامية للتطور المهني والشخصي. وأكد مسؤول فرع التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ عبدزكي كيداني أن المعلمات المكرمات ينتظر منهن أن يكن قدوة لزميلاتهن وأن يساهمن في تعزيز جودة التعليم وخلق مزيد من الحافز للارتقاء بالأداء المهني. من جانبها، أشارت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد إلى أن مشاركة المرأة وكفاءتها في قطاع التعليم تشهد مستوى متقدما، إلا أن هنالك حاجة إلى مواصلة تعزيزها وتطويرها، موضحة إن العمل الجاري لتوسيع برامج التشجيع والتقدير ليشمل جميع المعلمات والمعلمين. وتشير بيانات فرع التعليم في الإقليم الجنوبي إلى وجود 3943 معلمة يقومن بالتدريس في المراحل التعليمية من التعليم ما قبل الدراسي وحتى المرحلة الثانوية، ويمثلن نحو 55% من إجمالي عدد المعلمين في الإقليم. تجرى عمليات تدقيق صارمة خلال الفحص السنوي للمركبات لضمان جودة المركبات ومنع الحوادث وعواقبها في مديريتي عبد الغيح وسن حفي بالإقليم الجنوبي. وحصل خبراء ملاكي المركبات وسائقيها على إجراء الفحوصات والصيانة الدورية لمركباتهم والالتزام الجاد بالفحوصات السنوية، إذا أن المركبة غير المطابقة للمواصفات قد تعرض سلامة الركاب والممتلكات للخطر. وبحسب السيد داويد قبراب الخبير الفني في مكتب النقل العام في عبد الغيح، يسمح للمركبات المؤهلة بالعمل على الطرق بعد فحوصها لفحوصات بعد خضوعها لفحوصات سنوية. وقال مدير مكتب خدمات النقل العام في مديرية عبد الغيح السيد بلاسي أملاك عام طعماي أن الفحص السنوي برنامج هام لفحص المركبات غير الآمنة وغير الصالحة للاستخدام. وأكد محقق حوادث المرور السيد ولي ميكيل عقب قرقيش أنه في حال ثبوت عدم اجتياز أي مركبة للفحص السنوي فسيتم تغريمها وفقا لتوجيهات شرطة المرور ووزارة النقل والاتصالات. من جانبه، محث السائقون وزارة النقل والاتصالات على الاهتمام بسلامة مركباتهم. أعلنت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية أن عدد من المواطنين المقيمين في مختلف الدول قدموا تبرعات لصالح صندوق أمانة الشهداء ورعاية أسر الشهداء. وفي هذا الإطار تبرع الإرتريون المقيمون في أدمونت وضواحيها بكندا بمبلغ 127,602 نقفة، فيما قدم الإرتريون المقيمون في مدينة لوغان بولاية واتا الأمريكية مبلغ 3,440 دولار أمريكي. كما قدم الإرتريون المقيمون في كوبنهاجن الدنمارك مبلغ 75,579 نقفة، بينما تبرع الإرتريون المقيمون في مدينة أوربا السويد بمبلغ 36,486 نقفة لصالح صندوق أمانة الشهداء. وفي إطار دعم رعاية أسر الشهداء، قدم أعضاء جمعية النضال الضميري المقيمون في ألمانيا مبلغ 5,040 يورو، فيما تبرع أعضاء جمعية الفرقة 491 المقيمين في عدد من الدول الأوروبية بمبلغ 3,300 دولار أمريكي. كما قدم أعضاء جمعية جنوب السويد مبلغ 2,100 يورو، فيما تبرع الإرتريون في وشك وضواحيها بالنرويج بمبلغ 32,211 نقفة. وقدم الإرتريون المقيمون في مدينة أوسك بالسويد مبلغ 26,300 كرونر سويدي كذلك.

ذلك ساهم أحد المواطنين المقيمين في أنغولا بمبلغ 7800 نقطة لصالح رعاية أسر الشهداء. شهد الإقليم الأوسط حملة للتبرع بالدم أسفرت عن جمع 133 كأسا من الدم بهدف تعزيز مخزون بنك الدم الوطني. وأقيمت الحملة خلال الفترة من 27 من يوليو إلى 8 من أغسطس بمشاركة عدد من المؤسسات والجهات في الإقليم، من بينها قسم المياه وفرع القانون والنظام والمكتب المركزي لإدارة الإقليم وقسم التنمية العمرانية وفرع السجل المدني وفرع المكتبة العامة، إلى جانب جمعية قدامى المحاربين. وأوضح القائمون على الحملة أن تنظيمها جاء في إطار جهود الرمي إلى سد النقص الذي قد يطرأ على مخزون الدم خلال موسم الخريف وضمان توفر الإمدادات اللازمة للحالات التي تحتاج إلى نقد الدم. ويشجع بنك الدم الوطني على التبرع الطوعي بالدم، موضحا أن بإمكان النساء التبرع بالدم 3 مرات سنويا، بينما يمكن الرجال التبرع 4 مرات سنويا. عقد قائد مركز شرطة مديرية جندة الملازم محمد صالح إسماعيل محاضرة لأكثر من 1000 مشارك في حملة الطلاب التنموية لرفع مستوى وعيهم بشأن مكافحة الجريمة والسلامة المرورية. وفي اللقاءات التي عقدها مع الطلاب المنتشرين في مراكز ماي حبار ونفاسيت وإمباتكالا ودونغولو وجندع في الفترة من 1 إلى 8 من أغسطس، شرح الملازم محمد صالح الجرائم والحوادث المسجلة في النصف الأول من العام 2026 والخسائر الناجمة عنها، وذكرهم بضرورة الالتزام بالقواعد الذهبية للمدرسة وقيم مجتمعهم. وحس على ضرورة إشراك الطلاب في حملات مكافحة الممارسات الضارة عموما وختان الإناث وزواج القاصرات خصوصا. من جانب آخر، نفذت أنشطة مكثفة في مديرية فورتوسا وضمن حملة الطلاب التنموية الصيفية. وفقا لمنظمي البرنامج، فقد بذل 189 طالبا من بين 85 طالبة جهودا فاعلة في مجال صيانة التربة وحفظ المياه. وإلى جانب برامج التنمية، نظمت محاضرات تركز على الوقاية من الجريمة والتقنية الزراعية لرفع مستوى وعي الطلاب. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. اختتمت بجمهورية بنما مناورات بينماكس 2026 بمشاركة قوات عسكرية وأمنية من 19 دولة بهدف تعزيز الجاهزية والتنسيق المشترك لحماية قناة بنما والبنى التحتية الاستراتيجية المرتبطة بها. وجاءت المناورات خلال الفترة من 3 إلى 13 من أغسطس للعام 2026 برعاية القيادة الجنوبية الأمريكية وبالتنسيق مع الحكومة البنمية، وبمشاركة أكثر من 150 من أفراد القوات البحرية ومشاة البحرية وقوات الأمن العام، إلى جانب مؤسسات مدنية وأمنية متخصصة. وركزت التدريبات على تطوير قدرة التخطيط وتنفيذ العمليات متعددة الجنسيات وتعزيز التشغيل المشترك بين القوات البرية والبحرية والجوية، فضلا عن اختبار إجراءات الاتصال وتبادل المعلومات وربط البيانات في الوقت الفعلي. وتقود بنما المناورات بالتنسيق مع الدول المشاركة في إطار جهود رفع مستوى الجاهزية وتعزيز التعاون الدولي لحماية قناة بنما التي تمثل ممرا ملاحيا حيويا للتجارة العالمية. نددت كوريا الشمالية بالتدريبات العسكرية المشتركة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، محذرة من أنها قد ترد بإجراءات ردع أقوى وأنها لن تتسامح مع حالة المواجهة الخطيرة التي تخلقها الدول المعادية. وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية، اعتبرت بيونغيانغ أن هذه المناورات أكثر استفزازا من التي جرت في الماضي، مشددة على أن مبدأها الثابت هو الرد على أي مستوى جديد من التهديد بمستوى جديد من الردع. وستشمل مناورات أولتشي فريدم شيلد مشاركة 18,000 جندي كوري جنوبي مع نظرائهم من القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد، والتي يبلغ عددها 28,500 جندي. وقال المتحدث أن المناورات ستعيد الجنود لاحتمال خوض قتال ضد القوات الكورية الشمالية التي اكتسبت خبرة قتالية ميدانية. أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إجراء مباحثات ثنائية مثمرة مع نظيره التركي هاكان فيدان، معربا عن ثقة بلاده في مواصلة تطوير التعاون الثنائي بين أنقرة وأنقرة بين القاهرة وأنقرة في مختلف المجالات. وذلك خلال زيارة رسمية من الوزير التركي لمصر تستمر لمدة 2 يوم. وقال عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين

بين البلدين شهدت نموا ملحوظا وزخما متزايدا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 9 مليارات دولار، مع استهداف رفعه إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. من جانبها أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن العلاقات بين بلاده ومصر تسير على مستوى مرتفع للغاية، مشيرا إلى الشراكة الهادفة لرفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، إلى جانب تطوير العلاقات الثنائية بالتوازي مع تعزيز التدريبات العسكرية المشتركة. لقى 4 أشخاص على الأقل مصرعهم في شرق اليابان جراء هطول أمطار قذرة غير مسبوقة تسببت بتعطل حركة المرور وخدمات مطارات وقطارات وفق ما أعلنت السلطات. وأدت الأمطار القذرة التي هطلت إلى إطلاق تحذيرات من انهيارات أرضية وانقطاع في التيار الكهربائي، حيث أصدر خبراء الإرصاد الجوي للمرة الأولى تحذيرا من المستوى الأعلى بشأن الأمطار القذرة في منطقة تشيبا. وذكر مكتب إدارة الكوارث في تشيبا أن نحو 6000 مسافر علقوا داخل مطار نارتيا، أحد المطارين الرئيسيين اللذان يخدمان طوكيو، بعد إلقاء العديد من رحلات القطارات المتجهة إلى المتجهة إلى المطار والمغادرة منه. عناوين النشرة مرة أخرى: فرع وزارة التعليم يكرم معلمات نموذجيات في الإقليم الجنوبي. العمل على منع الحوادث وعواقبها من خلال ضمان كفاءة المركبات في مديرية عبد الغني حسن عافية. الإريتريون في الخارج يقدمون تبرعات لصندوق أمانة الشهداء. اختتام منورات بينيماكس بمشاركة قوات من 19 دولة لتعزيز حماية قناة بنما. بيونغ يانغ تندد بمناورات بين أمريكا وكوريا الجنوبية وتتوعد بالردع. القاهرة وأنقرة تستهدفان زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون العسكري. وصلنا إلى ختام النشرة وإلى اللقاء.

0: كمي وعلكم
1: كمي وعلك عمنا
2: سنة سرعة تبا بابا بليو
0: مسفن تايت بلا لخا سخاقا ايابونا
1: وخام جيكو
0: ميكال
3: أبيت
0: هزيز تأخي باس لزلاتنا كلهم تقوعي
3: كلاتنا لنا عندهمو من اللو دي سترفة
4: ماما رهابن ستنا اللو
3: اها بلان ماما رهابك تقوع عندي هلو ستبا تقوعي
0: بكا نسخات كندما زي تحت على العودة أنتايز
4: حرى يا بابا أنا يانا
0: راب هم بالخطر
5: واه أتعمل أنتي لأسا كفكة وسخ دوم مزجي
2: ولا أتحد ورح زي توسخنا النبتة
0: تاتم زلم من كومي لكي
5: واه أنتي ديدا أتي كورسنا ديدالي
0: صير كيسك تعزن يأذن لها أتوقعته لصنة سويتي
2: بلاي بابا قعد حمى
0: تخر أيام غير أخرى تريحة
6: بسع مو بالسعون
0: جيقنا نسخة بزاق المتياء
6: دو مسكو سخة كاي
5: ويلك بابا حوي أيا حوي زي ترد أنا لا تنيحو
6: سبا خوء مزبالي كأننا تذكرنا
0: حيو أنا خير كم ذي أيّا يتبلسي كم ذي أبحى قوي مسوز غنق قوي سمعني
3: أخيرا أنا نجمر مو قلت إفنا ودينا أنا نفس رحنا رمام خدنا
6: حرايك نجمرنا نحن نزارب نسخاتكم كا
0: تتاقعوا كم تبكى رؤسهم تنغنقوا كالا أثنك
4: تخوانا حبتوا رئيتهم كيف كدني
3: إيه لا رأسنا نغني أنا بزي حبتوا رئيتهم كن كبروا
6: ميكال زرفا يلا قريل استوها بكا حبري تحيزكا تركم
0: بلو زمت ذول السنبت على إيرا تيبي كاباهم نباهم تبل مدب تعدينا لنا
1: هوا انت ايش تفس افتيني وين امني
0: اتم سبع تراس النار اخي تولو وا ست سبع ير زي وقت متيخه خاصك تزار بها
5: اسيتفا مسي
0: يعني
5: حر دعبه لا بعل ابا بعل تور بعل التسين تحك الجنس بلا ابزع اريتريات بي مت كتب لي
1: ويلي انا الصبغ ملك عيس خرايب أنسي، إتوه أنا جزاي نزخت رأي مني أتسألني، أبت اللي بيجينا أنت متجس، تحت اللي بيجينا خص صبرة.
0: هلاو، هلاو زعري، صباح سنبت أبي أرتي في تخاتل، أركع خم متجس أو متجس، إنترفيو بدبر أو، بكا نقول لهم جمعنا عن غرب ستة إنترفيو بدبر يقول.
1: ويلك، بلو هو الناس بقارج متجس.
0: يا جماعة الكير. كمل يا جماعهنا سدرانا منغار اذا قداي زي حقنا تنرغاغص حقنا تالو وان فرقان كم سبكا قداس قال يتغوس انا سنت اجي دغر من دول انا اذا انا سي زغول سب بسلبش بئرتي بخريني مالك
1: حسب بمبلو حزب ايرترا بمولو اكل زواطا اكل انه الزواطا سنحنا خنرينا
3: عطم طيران خونزلا معي والحنت دي زي ترداني
0: أنت عبد الله حاوق أقل عندك برا، سب كانوا وديك اللي ثقب أكل.
6: قال سرعة قبل، سرعة قود لك كله.
0: حجي نابقول داينا خناتو، نايتي إنتربي حقتك نبرك.
6: حق قطر حاجة.
0: قال نحتتنا بزعبا تكالن وانا تكالن موداس خونا.
6: حجي قطر غلطتك.
0: أوه إذا تكال ذي بهاجر درجة خمس فلت مزراب. وانا تكال حلف سوا علي ملي كم دبلوكم من كم دبلوكم تريئكم من السناس
6: حقي قطر سلستي

0: كم توسخي أمام لخ عبايت ويدما إنترير ديزاينون ينطفيو
1: أب إنترير ديزاين كأب ببزحي كم تطلبات مزعلنا مالتي قال يسبع له نتي تفطروا نغرات دسو بلا بتزحاب ان مسرت كا عبيت قواعدات امندا اب كوتا سبت دسو له ناتو كفال نغزا بمسرح نتي كزا مستي قوا متحزب زلو منغدي هدات بزفطر منغدها نتي مندق نالخو قال نتي دارغا مسقوا استتحزيت ناي انتيرير ديزاين صباات فطروا له مالتي بتذهبوني مسرت تاع دليو مازلو ابا حمزلوه مندق قالي يسرح لهم نيره شخا وصيخا كوم زراي سبات كعدل اب غوزوم نخسرح فطيرهم لي املا شاهيتات ابيت ريستورانت تاع كالتي اتناتي نايمي تصوا كستايس بوقوم يجميره مالتي
0: امو داتا سنت وبنيا قباي ماتيوس نخومو اب قبا كنطفو زدلي قدسات سبات حساباتون خكافل بموكاسن ابسروح دما عوتن اسالطون بمناي دما ناي متاي مدباتو كتم بحالنا بمحتاتينا تفانينا يوم
1: السلي دارغان كله يصلو اي قام قام قاسل زخنه ولا دلخيو حساب ولا فنافت اي اي نحدا مزي خاص دلخيو حساب سي كينو بصحف مبسالون ترارا داي خاص لذي تاب حنقول كامزي زولو تبحلم خازو مزي زو بسالتات قالي قالي قالي سبالو حلم تاتو زموتو سالتات نمدقام نمرد عسي يتقمم سلازي تقبقى تي سالتاتي نقول ينو يتصلو كم قوانقوا سلازو خانا خا انا خامس كتاس نمسرحي كزاري ولدالي ينسرح لنا بتزح شي درجة نمبتزح بتعني تمرتا قداسنا تالو ناتهم تعرخا زيادة وساني مالتي سلازي ولون زخنا كحقوزهم الزليك سابزا بتحيازو اللوخ مدرخ كوزحو الزليو كحقوزهم الحداد اليوم كابغطة تافتي في السوشيال ميديا زركب انستغرام بلوي قال حتتات مهاب كنداغا قفزن خلينا مالتي نحن تقبقات تجميرا قبقى بروسس زبل تجميرو حساب زودا فيديوهات المقدح يكافل سوزخونكو بقاتتان دعمت يومنا خا تمكري كوهوام بتازلات نمائس بتازلات ندر بتحيازو اللوح عامي كنت حقا قسن خلينا مائس
2: أرقو السنتا يزي تقبله حادر أي سأرقن من؟
3: هو تقرب سنتك يستقبله سوره تسوره دمه تحق أني أنا تسوره زلقس كلها تعبا بياقن بنفس وترو مسالي

0: أكسرح كألن حجون ماريسكا كمسط بزي مخاليو نابليك سعودي تفاني زلوم حد عمد أورغلوتن شوعات ميلان إيرو كسيبان سيتي حجي شيطات اللام أفناوس مأمونغو سيتي سعودويت كلب القاديشان راين درسن استزاز مخينو زغطل مسرحات أبزي كربا معلتات كتكبر مدبالوم كابشيات رودرن راين درسن كساب 104 مليون إيرو كتبتصح تخيل سيتي الملك قواغا إنزو فرناندز كتبتصحو دفئيد زفترة لا مسرح مخانو يقلت كاب زينتا سيتي كي وطعنام سافينيو كاب سيتي كوطس مخانو ينقرالوم بمسرات فابريزي رومانو ابتي تمال دحر قطري استخايد الممد غانتو زبخورزي برازيلاوي نايكن فاتكعي كرمي سامنتاتن سيتي كوطس مخانو حبيروان ناب سمين لندن توتنهام كساقر كم زدلون دلاي كم زرعين حبيريوم زغطل صراح ناي توتنهام زرب مس سيتي كوينو غالة منشتات جن مبكوهر كاب الممدزي ودي عسران كلتن عمت نايكن فاتكعي بحمام كخوون كم زخل إيناغروم.
1: إيطالويت كلب نابولي نتخلخالي تشيلسي باداشيل بلقاح أفري ماتوم
0: إيطالويت كلب نابولي بلقاح نودي إسراح ومشل عامتنين مأكل تخلخالي تشيلسي بنويت باداشيل كم زفر متحبيرام نابولي بسلستة ميلون باون كفليت مستساني حزو السخو حادة ميلون باون كينو كم توسخون بإسران شوعاتن ميلون باون بقوة منتك تفرمو مريج آك هلوايوم زي كازوون نابولي نسمناوي مهايازي فرنساوي كتشفنيام.
1: أرسنال إنجليزا وتخلخالي كونسا تدلي
0: أرسنال الإنجليزا ودي إسران شمونتن عمتنا ما أكل تغلخالي إزري كونسا كتفرم مس أستون فيلا حدش زرر بكم جمرت بي بي سي سبورت حبيرام كابيز حلف قربة معلتات قبل إعلز تغلخالي تقداس النت كتريد صنحت أرسنال نتي حيزاتوز قربت 3 ميليون باون كتم حيشو كم تخل ينقارم بوغن فيلاون تحت التيز طلبتو 3 ميليون باون كتشوتو كم زي كونوتيو زحبارم دروانج علم كساب حجي ناب غانت اوزي تملسو زلو زي تخلخالي زحلف عمت 48 مونتن غيزي نيفيلا تسلي فلان سوا ايوروبيان ليغون اتيرنيوم ارسنال دري برونو كاب نيوكاسل مفراما امفتانا مكل خال غيرا كم زلايو زنغرلام
1: فران توريس ناب بي اس جي تصمبيرو
0: فران توريس مس بي اس جي تصمبيرو ودي إسران شدوشن عمت نسبانيا وانج عالم كلتشن إسران شدوشن زعوة الشوتو قبل علي أرجنتينا زمزقب أتقعي فيران توريس بحمسة مليون إيرو ويربعان كلتن نتبشو عاتة مليون باون كبارسلونا ناب تشامبيون يروبا بي إس جي ساقاقيروم بزعبة مسرح مسيقارو نمكتال عبدا سومون كابل مد كلبو بارسا كبوكور فقار استوهابو توريس زهلف عمت مهرمتن قدلت بقعتن أبع سرت حدد صوتات ناي لاليغا ترايو نبارسلونا وكيلوم بغلتاشون إسران كلتن كاب سيتي ناب إسبانيا وكلب بارسلونا دحري مسيقار دوما إسران حادن شوطات كاب ربعان تشعاتن حافيشاويس تسولفولو كمزقين كلو سلستك الرب نشوطو نبارسا أبير كيتيوم مسعوت بالن دي أور كلتاشون إسران حموشتن زخنة عثمان دوم بليت وراريرو أما أكل متقعن مسلاف كبير سراح تسبيو توريس كاب بارسلونا كوات زمر تسولو مخنيات تا كلب أقدا سيت تساواتاي مخانو كتر إيو سلي زي كألت مخانو أنا تصير نيريوم بسالتاني باريس لويس انريكيون عبارسا ات ايوز فالتيو باريس نبرادلي باركولا نبريفول بول منالبات انت تسقاقيرو بمسقايا نقدماي مسمرا كابزلو بقعات كي ورد متكاتو باقو زعابة ستوم
1: باركس كبراتن كبران تخاتلتي نلوم زدلنا على توزينا سبورت ازغتكاتلو تصنحو كمينيرو مسترفو مرباتنا نحرقوكم بوغني سلام.

0: ፍልጠትና ተሓርሓሪ ሓይሉ ምስከም ፈለክ ካብ ዕንጋለቲ ህፃን
1: ቅድሚ 38 ዓመት መጋቢት 1988 ህዝባዊ ግንባር ነቲ ኣጋር መካናይዝድን ሰራዊት ሓይሊ ኣየርን ኢትዮጵያ ብወታደራውያን ኣማኸርቲ ሕብረት ሶቪየት ነበር ተደጊፎም ጽኑዕ ዕርድናቕፋ ዝሃነፀ ወታደራዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ራዕሪዑ ሃደሽደሽ ከም ዘበሎ ኣሚኑ እቲ እምነት እቲ እቲ ናይ ምትግባር ብቕዓትን ርእሰ ተኣማንነትን ግን ካብ ማና ዝወረደ ህያብ ኣይነበረን ብሃያል ስራሕን ጻዕርን እዩ ልዕለ ብቕዓት ተጠሪሙ
2: الاستعدادات هو فعلا في هذه المرحلة وبالنسبة في هذا العام إذا رأينا التحركات العدو أكثر وأكثر اللي قام فيه هو الجيش الشعبي خلال الخطوط الورى للعدو في دواحي مدن أسمرة وبالذات في جنوب وهذه التحركات العسكرية هذه أعطى للعدو عشان يدخل في برنامجنا أو في العمليات بتاعنا

0: عنه، ومن خلال هذه هو كعمود اللي شاله في جبهته، ومن جبهات هذه يقوم عشان يقاوم المعارك اللي كان تسيطر تحت المدن أو تحت الخطوط وراء العدو. وفي هذه الساعة الجبهة الشعبية هو قام بالعمليات الهجومية في الجبهات، وكان هو هذه البرنامج أو اللي خلانا نحن نهجم الجبهة النقفة وعشان نستولي أي الموجود هناك وعشان نكسر كمان بالذات البرنامج بتاعه.
1: ثورة إرترا كبوليتيكا نابقونات كمدرخ كفلتات نابزبا وحيلتات زت سجرت مكرو مقدم نايتعب حيلين يروم قنع سند نحن ألامان تحفو بب قربن سبن مريتن عراق وز استراتيجي حنتيصم نحساباتون متقبار أبزبك عقمنا كبتصح بلوس كبرتات أم منفس تعلستي أسريسيم كم غند زغنقا شحن شعات ميتين سبعين شوعات وحدات كتماتات قديفكا حراق وز أي تشجرن إتي بناي دقة حيلتاس تدقفن ميزان حيل زغير أغمس ألاي بزقبا أصنعون ترديون تدراق سقوم تكوس ترايم مدكعة زبا قمبارون كباف دقة سمرا أبز تملسلون إنا تقطع أبز زلقلون أوانون كالي تاريخي سريحهم شعون نتقادلتن هزبن حاد سقومتي ندحريت النابلة كزل أمخانو دعنبر نابتي إنها للازمس معبل بعيني باللي سني باللي كقتم أي تقترن
2: مجمرياتي متكعتنا هنا مستناي جمبرات بنمري أبعلت عصر شعاتي مجمري دحريو أي تقمبارت دحريو مفراس سني حاد معالتي ناتنا هجمري تمديو نزل على عصرته شو منته ساعة حاموشين إحنا جميرنا أو ساعة ساعة تيام نايم جمر يا دنور الدفاعات بمولو ثقات يرني يا مالتي سوز نايد دبر حليب دوبا فعلت وقت هذا اللي مالتي شنخ معرابو دنور تراتر سابت روبانا يلابكا داسر دفاعات بمولو مسؤول دوبا ومراء الطوي نايك أرسعيد قلت بلو تاباتات مسؤول تأسري نيرو بس نايمان بموهات كله زوجت أحد ساعات دحر مقصار نتناي بسمين دقس قس نبرة أهاتات نتنا بجمبارات دحر مصباي نايم مشيت قابق أتا ساعة حمشة جميرنا مالتي أبزن مشيت نعو جميرنا نزناي كرب نايد بلول علي ناينا دو إز النور دفعت نز دحر مقصار سقاب كله دواهات تناي سمين قن يمان دنبرة أهاتات مملو بجمبارات دقس قس نبرة نتنا أبدلنا يا حديرنا شو أمو داتا ساعة شدشتين وقوه جميرو أو اشتحادة ساعات كانا تاقتما ملتحن قوات راه إلنا أبزننا الوقت مستد نورا عقمنا يسألعي أبتان كتات أبرشاشات هون ولا مسنا المدافع بترير كقاومو كات سبيو كم تسبنا يقنا ينبرن توق مسارتو قلتيفو مستجمرو أخلو ترح لارقان بروتو رراح ريحو ترح تباتا سنو خيكتي لمالتي أو اشتحادة ساعات كاقو لتوديو زين استناي كن حجن ما حجن بحس أنا أشتت من درجة من قبل قالي أقدم من غير عين ما سراويت ما حجي فلا لهم ولا شيء بس كم زعين السراويت أتناي كن حجن نوروني أشتت خون قال استريف أوش تعدي من نور سوار بزحف الله قرب قدنا وجيكا قبة مالك بس ما حجي دخان ما سراويت قال أنت زامي دين بس نور عاوني نيا سوار نرجع بمول أجري في خيط في المالتي لازم سكنت تاني ثاري حياسي إنه برون
3: نرجع إذا زعب أفعبت كتاموس حزكم أنت هاي سمعت سمعك
2: سكنت وسمعك رايزة زي غنفلي مستناه هزبي إرتاش جري هاتو مثلا لازم نسكن زي تاس يجوزح مسمارات نعو تعز يوم هلا وابتميتها بسدها بشقرم هلا وردي نزشي نزي ناي أفعال تفلا مفتاحها مستناتنا عبي توت هذا رعاتها مترح زي كونس مستعابي ناي هزب دلا شقر عبي فتح مهان مترح سلد هنا مهولو هزبي ارتلا بحافشاس عبي حقوس سمعي

السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. فرع وزارة التعليم يكرم معلمات نموذجيات في الإقليم الجنوبي. إعداد الفول لا تساهم في تحسين الحياة المعيشية للمرأة بحمل مالو. التبرع ب 133 كيس دم لتعزيز مخزون بنك الدم الوطني.

اختتام منورات من ماكس بمشاركة قوات من 19 دولة لتعزيز حماية القناة. بيونغ يانغ تندد بمناورات بين أمريكا وكوريا الجنوبية وتوعد بالرد. القاهرة وأنقرة تستهدفان زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون العسكري. إلى التفاصيل، كرم فرع وزارة التعليم في الإقليم الجنوبي في 12 من أغسطس بمدينة منظفر 65 معلما نموذجية تم اختيارهن من 12 مديرية خلال برنامج قاموا للتشجيع وتقديم المعلمات المتميزات، حيث تم تقديم شهادات تقدير ومكافآت مالية لهن. وجرى التكريم بحضور مسؤول وزارة التعليم والإقليم الجنوبي، حيث أوضح المنظمون إن معايير اختيار المعلمات المكرمات شملت الالتزام بأخلاقيات المهنة والتفاني في العمل وإعداد وتنفيذ خطة التدريس وجودة عمليتي التعليم والتعلم، إلى جانب العلاقة مع أولياء الأمور والمجتمع والمبادرات الرامية إلى تطور المهني والشخصي. وأكد مسؤول فرع التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هتبسك كيداني أن المعلمات المكرمات ينتظر منهن أن يكن قدوة لزميلاتهن وأن يساهمن في تعزيز جودة التعليم وخلق مزيد من الحافز للارتقاء بالأداء المهني. من جانبها، أشارت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد أن مشاركة المرأة وكفاءتها في قطاع التعليم تشهد مستوى متقدما، إلا أن هنالك حاجة إلى مواصلة تعزيزها وتطويرها، موضحة أن العام الجاري لتوسيع برامج التشجيع والتقدير ليشمل جميع المعلمين والمعلمات. وتشير بيانات فرع التعليم في الإقليم الجنوبي إلى وجود 3943 معلمة يقومن بالتدريس في المراحل التعليمية من التعليم ما قبل النظام وحتى المرحلة الثانوية، ويمثل نحو 55% من إجمالي عدد المعلمين في الإقليم الجنوبي. أكدت 20 امرأة في إدارة ضاحية ليبان بمديرية حمل موالو بأن انخراطهم في العمل الجماعي لإنتاج وتصنيع الفول أسهم في تحسين ظروفهن المعيشية وتعزيز قدرتهن على الاعتماد على أنفسهن. وأوضحت النساء أنهن بدأن في العام 2023 العمل ضمن جمعية في مجال تصنيع الفول، مشيرات إلى أن توحيد جهودهن والاستمرار في العمل بروح المبادرة أسهم في تحقيق نتائج مشجعة في مجال كسب الدخل وتحسين سبل المعيشة. من جانبها، وضعت مسؤولة الخدمات الاجتماعية ومتابعة المشاريع بفرع الاتحاد الوطني للمرأة بإقليم عنسبة السيدة ترحاس نرايو أن البرنامج الذي يستهدف تمكين الأسرة التي تدعي لها النساء وتعزيز اعتمادهن على أنفسهن يمثل مبادرة مشجعة مشيدة بالجهود التي تبذلها النساء في هذا المجال. وأكدت مسؤولة مكتب الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية حمل مالو السيدة فاطمة علي ومسؤولة الإدارة والمالية في المديرية السيدة علي محمود أن مبادرة النساء تؤكد أهمية العمل الجماعي وتوحيد الجهود، مشيرين إلى أن إنتاج وتصنيع الفول يمثل نشاطا اقتصاديا مهما نظرا لما يوفره من منتج غذائي يستفاد منه الإنسان والحيوان، وأهمية تشجيع مثل هذه المبادرات الإنتاجية التي تساهم في تعزيز الاعتماد على الذات وتحسين سبل المعيشة. تتواصل في مديرية ميعين الجهود الرامية إلى الوقاية من مرض الملاريا والحد من انتشاره خلال موسم الأمطار. وفي هذا الإطار، جرى رش المبيدات الحشرية لمكافحة البعوض في 26 قرية شملت إدارات ضواحي عنا وطوط وسرعة قعلة وبعتيت وحد شعدي، إضافة إلى بلة ميعين. وأوضح مسؤول الصحة العامة في المديرية شابخ ليلوسيو أن حملة الرش التي نفذت خلال الفترة من 26 من يوليو وحتى 7 من أغسطس شملت 3972 منزلاً. وأكد شابخ ليلو أن تحقيق نتائج فاعلة في مكافحة الملاريا تطلب تعاون المجتمع، داعين السكان لتنظيم حملات دورية للنظافة والمحافظة على نظافة محيطهم، إلى جانب النوم في الناموسيات المعالجة بالمبيدات. من جانبها، أوضح مسؤول المستشفى المجتمعي في مديرية ميعين الممر تصفوق بهوات أن حملات رش المبيدات تؤدي دورا مهما في الحد من انتشار مرض الملاريا، داعيا السكان إلى التوجه بسرعة إلى المرافق الصحية عند ظهور أعراض المرض بما يضمن التشخيص والعلاج في الوقت المناسب. شهد الإقليم الأوسط حملة التبرع بالدم أسفرت عن جمع 133 كأس من الدم بهدف تعزيز مخزون بنك الدم الوطني. وأقيمت الحملة خلال الفترة من 27 من يوليو إلى 8 من أغسطس بمشاركة عدد من المؤسسات والجهات في الإقليم، من بينها قسم المياه وفرع القانون والنظام والمكتب المركزي لإدارة الإقليم

وقسم التنمية العمرانية وفرع السجل المدني وفرع المكتبة العامة إلى جانب جمعية قدامى المحاربين. وأوضح القائمون على الحملة أن تنظيمها جاء في إطار الجهود الرامية لسد النقص الذي يطرأ على المخزون خلال موسم الخريف وضمان توفر الإمدادات اللازمة للحالات التي تحتاج إلى نقل الدم. ويشجع بنك الدم الوطني على التبرع الطوعي بالدم، موضحا أن بإمكان النساء التبرع بالدم 3 مرات سنويا، بما يمكن للرجال التبرع 4 مرات سنويا. أعلنت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية أن عدد من المواطنين المقيمين في مختلف الدول قدموا تبرعات لصالح صندوق أمانة الشهداء ورعاية أسر الشهداء. وفي هذا الإطار تبرع الإريتريون المقيمون في أدمنتون وضواحيها بكندا بمبلغ 127,606 نقفة، فيما قدم الإريتريون المقيمون في مدينة لوغان بولاية يوتا الأمريكية مبلغ 3,440 دولار أمريكي. كما قدم الإريتريون المقيمون في كوبنهاغن الدنمارك مبلغ 75,579 نقفة، بينما تبرع الإريتريون المقيمون في مدينة أوربر السويد بمبلغ 36,486 نقفة لصالح صندوق أمانة الشهداء. وفي إطار دعم ورعاية أسر الشهداء، قدم أعضاء جمعية النضال الضميري المقيمين في ألمانيا بمبلغ 5,040 يورو، فيما تبرع أعضاء جمعية الفرقة 491 المقيمين في عدد من الدول الأوروبية بمبلغ 3,300 دولار أمريكي. كما قدم أعضاء جمعية جنوب السويد مبلغ 2,100 يورو، فيما تبرع الإريتريون في يوشك وضواحيها بالنرويج بمبلغ 32,211 نقفة. وقدم الإريتريون المقيمون في مدينة أوسك بالسويد مبلغ 26,300 كورونر سويدي. كذلك ساهم أحد المواطنين المقيمين في أنغولا بمبلغ 7,800 نقفة لصالح رعاية أسر الشهداء. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. اختتمت بجمهورية بنما مناورات بنماكس 2026 بمشاركة قوات عسكرية وأمنية من 19 دولة بهدف تعزيز الجاهزية والتنسيق المشترك لحماية قناة بنما والبنى التحتية الاستراتيجية المرتبطة بها. وجرت المناورات خلال الفترة من 3 إلى 13 من أغسطس للعام 2026 برعاية القيادة الجنوبية الأمريكية وبالتنسيق مع الحكومة البنمية، وبمشاركة أكثر من 150 من أفراد القوات البحرية ومشاة البحرية وقوات الأمن العامة إلى جانب مؤسسات مدنية وأمنية متخصصة. وركزت التدريبات على تطوير قدرات التخطيط وتنفيذ العمليات متعددة الجنسيات وتعزيز التشغيل المشترك بين القوات البرية والبحرية والجوية، فضلا عن اختبار إجراءات الاتصال وتبادل المعلومات وربط البيانات في الوقت الفعلي. وتغد بنما المناورات بالتنسيق مع الدول المشاركة في إطار جهود رفع مستوى الجاهزية وتعزيز التعاون الدولي لحماية قناة بنما التي تمثل ممرا ملاحيا حيويا للتجارة العالمية. نددت كوريا الشمالية بالتدريبات العسكرية المشتركة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، محذرة من أنها قد ترد بإجراءات ردع أقوى، وأنها لن تسامح مع حالة المواجهة الخطيرة التي تخلقها الدول المعادية. ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية، اعتبرت بيونغ يانغ أن هذه المناورات أكثر استفزازا من التي جرت في الماضي، مشددة على أن مبدأها الثابت هو الرد على أي مستوى جديد من التهديد بمستوى جديد من الردع. وستشمل مناورات أولتشي فريدم شيلد مشاركة 18 جنديا كوريا جنوبيا مع نظرائهم من القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد، والتي يبلغ عددها 28,500 جندي. وقال المتحدث بأن المناورات ستعيد جنود الاحتمال خوض قتال ضد القوات الكورية الشمالية التي اكتسبت خبرة قتالية ميدانية. أعلن وزير الخارجية المصري عبد البدر عبد العاطي إجراءات مباحثات ثنائية مثمرة مع نظيره التركي هاكان فيدان، معربا عن ثقة بلاده في مواصلة تطوير التعاون الثنائي بين القاهرة وأنقرة في مختلف المجالات، وذلك خلال زيارة رسمية من الوزير التركي لمصر تستمر لمدة 2 يوم. وقال عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت نموا ملحوظا وزخما متزايدا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 9 مليارات دولار مع استهداف رفعه

إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. من جانبها أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن العلاقات بين بلاده ومصر تسير على مستوى مرتفع للغاية، مشيرا إلى الشراكة الهادفة لرفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، إلى جانب تطوير العلاقات الصناعية بالتوازي مع تعزيز التدريبات العسكرية المشتركة. لقى 4 أشخاص على الأقل مصرعهم في شرق اليابان جراء هطول أمطار قذرة غير مسبوقة تسببت بتعطل حركة المرور وخدمات مطارات وقطارات وفق ما أعلنت السلطات. وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت إلى إطلاق تحذيرات من انهيارات أرضية وانقطاع في التيار الكهربائي، حيث أصدر خبراء الإرصاد الجوي للمرة الأولى تحذير من المستوى الأعلى بشأن الأمطار الغزيرة في منطقة تشيبا. وذكر متحد مكتب إدارة الكوارث في تشيبا أن نحو 6000 مسافر علقوا داخل مطار نارتريا، أحد المطارين الرئيسيين اللذان يخدمان طوكيو، بعد إلقاء العديد من رحلات القطارات المتجهة إلى المطار والمغادرة منه. عناوين النشرة مرة أخرى. فرع وزارة التعليم يكرم معلمات نموذجيات في الإقليم الجنوبي. صناعة الفول تساهم تحسين الحياة المعيشية للمرأة بحمل مالو. التضرع ب 133 كيس دم لتعزيز مخزون بنك الدم الوطني. اختتام منورات بنماكس بمشاركة قوات من 19 دولة لتعزيز حماية قناة بنما. بيونغ يانغ تندد بمناورات بين أمريكا وكوريا الجنوبية وتتوعد بالردع. القاهرة وأنقرة تستهدفان زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون العسكري. وصلنا إلى ختام النشرة وإلى اللقاء.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان. جمعة مباركة وطيبة عليكم في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج ألو دبيوة. كالعادة نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية، ومعنا العديد من الأغاني والألحان العذبة إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم واستحسانكم إن شاء الله سادة المشاهدين.

مشاهدين اتصلوا بنا وشاركوا معنا في حلقة اليوم كالعادة على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة، وحنكون في استقبال اتصالاتكم وهداءاتكم إن شاء الله. سلام كميك إني هم زخبركم تخطت التمدى با تلفزيون إجراب في الليل ما تخطت التمدى بهلو دبيوة كم وطر جمعة مدبكم مدب هلو دبيوة بغطة كاب تلفزيون إجراب رحيزنا لكم قريبنا لنا ما كتتالكم من دعدمنا بزاقت إلى تسعب درفي درفي نايدم تاوي سارة تخلى سنبت بوقان قابلين واندا جمعيت مدبنا حتقون يا مالتي لهم معنتي نا تخطاتينا كم وطر بزنا موسكو التلفزيون نازل رأيهم زلوا أوتتات تلفوناتنا دويلكم أبن دبنا كتستاتفو بخبر نعدم حبيرنا نزام دبناكم فيلمة السادة المشاهدين. أولى أغانينا لليوم حتكون أغنية بلغة البلين للفنانة الجميلة سارة تخلسنبت بعنوان واندا. خلونا نفتتح حلقتنا اليوم بهذه الأغنية، وزي ما قلنا نحن معاكم على الهواء مباشرة حنرجع، خلوكم معنا.

0: نحييكم مرة أخرى سادة المشاهدين ونستقبل أول اتصالنا في حلقة اليوم. هلو
1: هلو
0: هلو، مرحبا، من قبل؟
1: هلو
0: مرحبا،
1: سعادة،
0: من قبل؟
1: رودا صباح المحجان.
0: من الكلمة معلش؟
1: رودا صباح المحجان،
0: كم يوعلك رودا سي؟
1: ما شاء الله سعادة، ما يوعلكي.
0: صبح حبيبتي أنا، تفضلي غطلي.
1: أراي ما جم نرتاع نخبر بعض ليكي سلام كبير فتو
0: الراي
1: أو أطيلة نولا دي نركب مع بهل
0: الراي
1: كاو دمان نخبرت ولا دي فيك بوينو خدانه
0: تمام
1: كاو دمان كل من دحموي سلام كبير فتو أو كبير دبو
0: الراي
1: نقول لنا عالسي سابين الجرمان تركب نهيلا نداوي تاع جرمان تركب نزدقا نصبح على بيتها سلام قبل فتو
0: هالراي
1: قوم دوما نقول لنا حواتي
0: تمام
1: حفتي ميري يماني نس وقالا رأف ريسن سلام قبل فتو
0: هالراي
1: قوم دوما نقول بريزنتي سيئة فوركي سلام قبل فتو مسؤولهم سدرابيتو
0: هالراي
1: قوموا ها هيرمون كحساي مسقالة مصدقة سلام قبل فتو
0: تمام
1: كاو قتيلة نأبرهت جرماي كل عندك سلام
0: هالراي
1: قبل فتو
0: تمام
1: قوموا دوما قال حماتي أصوات ركب معارك
0: هالراي
1: سلام قبل فتو
0: هالراي
1: نقول لنقرابتي
0: تمام
1: نعم سعادي
0: يا أني اللي رداس يا أني لنا،
1: كلهم بتفكير.
0: شكرا حبيبتي أنا، يا أني لنا، شكرا،
1: جمعة مباركة سعادة،
0: جمعة مباركة علينا وعليكم، شكرا رداسي، شكرا حبيبتي،
1: نقول لهم دي مساحة سلام كل فتو
0: حراي كلهم سمعوا خلوا، يا أني لنا، شكرا رداس. مرحبا، كمان تليفوناتنا. هلو هلو هراي مبارز هاوركم تعزبتنا هم تقدم مزبلكم مدبكم مدب هلو دبي وابو اتكاب تلفزيون ايترا ينحزنا لكم قريب نازل لنا كم زي كن كتاتورت ان احنا بدم زوي سارة تخلى سنبت هلو انا ما بدبنا كفيتنا لنا مالتي مدبنا اتزالي ايزلو كساب تليفوناتكم زمت انا دما نبزا اتزا تسعب زلا درفي اخبلكم درفي نايدم تساوي انجينير اسكدوم ولد ميكائيل هاند بت مقشات بالدرفي هتكون مالتي زات تسعب كم تقدم مزبلكم وابو اتمسهم سلزلنا بزن امسكو التلفزيون نازل رايحهم زلوا وتصات تليفوناتنا 10354554 كومون 10354774 دولكم كتصات في بخبرنا نقدم ما كتتالكم اي فلينا ان انجينير اسكودوم ولد ميكائيل سمينا هم لاس مسانا طلع.

0: كنا مع الفنان الكبير انجينير اسقد ام ولد ميكائيل. سادة المشاهدين، منو نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو
1: الو،
0: هلو دبايوة، مرحبا.
1: سلام عليكم.
0: من قبل
1: طريق بقى عاجل.
0: حراك من وين كانت تخليت؟
1: لا يا مازن، لحد ما انت
0: تبقى الحمد لله. تفضل تخليت قتل.
1: شو بعت لي كل صابته
0: حراك
1: بكي فانيل تغليت
0: هالراي
1: فانيل تغليت
0: هالراي
1: عيلات تغليت
0: تمام
1: علي تغليت
0: هالراي
1: لما حاجتي بسرعة تشيئة وزن ذات الكت
0: هالراي
1: يقول لهم فتوتين يقول لهم فلاش عسل عادها
0: تمام
1: يقول لهم شغرامي تاني سلام كل الفتر
0: هالراي هالراي تخليت.
1: رأيشي.
0: شكرا يا أني لنا تخليت، مرحبا.
1: أفضل أفضل ده راحت على فكرة لها سلام كل الفتر
0: هالراي كلهم سمعوا خلو. شكرا تخليت، سمعوا خلو يأني لنا،
1: أفضل أفضل أفضل.
0: مرحبا. كمان تلفون لاتنا. هلو
1: الو الو، مرحبا دبايوه،
0: مدب دبايوه، مرحبا. من قبل
1: برخت بها الكاب قد زمان دقلين
0: هالراي كم يوعي الكاب برخت
1: لما عندي خسارات بحين جاي.
0: تبقى الحمد لله، تفضل.
1: مرحبا مزمرتان ومولو مع دلوتن اغربتن مدب دبايوه
0: هالراي أني لنا، شكرا برخت.
1: الرسال نزاد أغربت إني تكنيشان
0: هالراي سمعوا حلو كلهم يأني لنا، شكرا.
1: نهيب المغتال نخبرت ولاديتي ويزرون قلت قبل هرستوس
0: هالراي
1: نخبرت بغاتبيتي هيلن تعمنه
0: تمام
1: أب شو ودن تركت حفتي هيوان قبل زقابي هير نسبة عالبيتا رؤسهم
0: هالراي
1: أب شو ودن تركت حفتي يرانوس قبل زقابي هير نسبة عالبيتا توماس منقش ها
0: هالراي
1: أب شو ودن تركت حوي كدانة قبل زقابي هير نسبة عالبيتو إلسا
0: تمام
1: أب شو ودن تركت حوي إفرين قبل زقابي هير نسبة عالبيتو
0: هالراي هالراي
1: أم نروي تركب حفتين مثل القبض قابي هير مستعال بيتها سمعون
0: هالراي
1: أجي نشودن كتبت أخي دادا لحفتين لأولا قبض قابي هير
0: هالراي
1: أبقى زمان دات لين تركبا دك حفتي أرسيما سجاي
0: تمام هالراي
1: سجاي
0: هالراي
1: أبقى ريادة ركبو دك حفتي إذن رؤسهم يرميلا رؤسهم عليك رؤسهم
0: هالراي
1: نبومول أم أبلات كدر ماي زوريا
0: تمام هالراي
1: نبومول أم أبلات ما حبر نتحقق كدر ماي زوريا
0: هالراي
1: نبومول أم حالتة من كل خال إيرفان على سنتي عتن زوريان
0: هالراي تمام
1: أخي خال سعد
0: يأني لنا، شكرا يأني اللي برخت يأني لنا، مرحبا. شكرا لك، مرحبا. كمان تليفون لاتنا. هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: خلاص تمر فوق بحري
0: استاذ تخلى اب كميك اني خا
2: كميك اني خا ميل لغي
0: الحمد لله كرم تخمي الله
2: واي صبو الله دحان صبو الله
0: صبو الله ان شاء الله الحمد لله. حراي تفضل استاذ تخلى اب.
2: مرحبا لي حوينا مراي لي مشدرو
0: حراي
2: وعالت بيتي ترحى صبره
0: تمام
2: ندك اينو مشدقوم
0: حراي
2: كابتن سني جون مصحف.

0: كنا مع الفنان عثمان عمر السادة المشاهدين أغنية بلغة النار. منو نرجع لاتصالاتكم؟ عندنا اتصال. هلا هلا،
1: هلو هلو يا فريم، بهل
0: مرحبا إفريم، كم يوعي لك؟
1: عندنا

0: الحمد لله، تفضل إفريم. هاي تمام هاي تمام
1: تمون حسي عبير من تغنت مدرسة تغليمان
0: هاي
1: نزدقى سبعين ساون
0: تمام
1: حاول يحسن زباس مورم مدرس قادر
0: الراي
1: قمون بعد حمو الشيء قمت سامي مدرس قادر مسبعة كده ترشان كحسين
0: الراي
1: نزدقون
0: تمام
1: وبعد دحام الساعة أنا عدم شبه هذا زي حد أمك بسرعة كريتو مستقن
0: الراي
1: حتى ما أنا بعد كريتك يفعت نتكلم
0: الراي
1: بس بردن
0: تمام
1: أوكي نبدأ نزول أفرح
0: الراي أني لنا إفريم، شكرا.
1: عرفنا عنهم كله
0: مرحبا، شكرا إفريم أني لنا، شكرا لك.
1: أوكي حلو
0: مرحبا. كمان تليفون لاتنا. هلو
2: الو،
0: هلو دبي ومرحبا.
2: يا اهلا وسهلا سعاد.
0: يا أهلا وسهلا بيك، مين معايا؟
2: معك علي محمد ريس بعلافات مركز هناك في ثلاثة أربعة.
0: اهلا بيك يا علي، تفضل علي.
2: اولا سلام اقول لكم واقول كلهم هلو دبي اللي تقدم فاتي.
0: شكرا علي، الله يخليك.
2: تمنى يعني استلف وقل ازازك في ثلاثة بيت انا كرنيل تسعتين تكلاب
0: تمام
2: وقومو دوما استاف حلاقة في ثلاثة أربعة تسفلدت بره
0: تمام هالراي
2: كمود ما استاف الاف هنا في قربة مشنا الله وتمان در ادريس محمد ادم
0: تمام
2: وكنت هما حاليا دي مثل اجنيتي دي هولندا تركب على حامد فرجة الاسبال مثل ادرسو
0: طيب
2: وكله مجل عبد الله ابراهيم و ومحداري ونعمان سال علي
0: تمام
2: وكل سلومة مرة لو فتية هاش نعمان علي بالبلد أي كوتا
0: تمام
2: وسلام أقول كلهم مديرية نوش دوبا أي كوتا وقل الشعب هدمدمي
0: تمام
2: وسلام قطعتنا اسماعيل ابالنا ابال فردات الدالي
0: تمام
2: وسلام لولد ادم وبنتنا اسرى وللوالدين والسلام عليكم يا سعاد.
0: شكرا يا علي وعليكم السلام، الله يخليك، مرحبا بك، شكرا.
2: احبابك اهلا وسهلا.
0: مرحبا.
2: اهلا وسهلا.
0: حرايم بارز خبركم تعزبتنا كاب زقت لنا نبزق تقتل زلا درفينا احنا بلكم درفينا يدم تقويت ابا بهيله ازمن رخبو ازقر رخبو رب رخبو تبلنا لا نعاسمين احنا ملسكم ينا مسانا تنهو

0: من الفنانة أبا بهاي للسادة المشاهدين، نرجع لاتصالاتكم. عندنا اتصال. هلو هلو هلو هرين بارز هبركم تعزبتنا خمزة هنكتا تولد زان حنا مسدم زاويت أبا بهاي لينا تاني حنا هابو دمانا بتليفوناتكم ينا هالملس تليفونا لا تنامس لني. هلو هلو هرين بارز هبركم تعزبتنا هم تقدم مزبلكو مدبكم مدب هلو دبايوا بغطا كاب تلفزيون إير ترينا حيزنا لكم قلب نازلنا هد التليفون مزقاتنا لنمس لني. هلو
1: هلو سعد،
0: هلو دبايوا مرحبا.
1: مرحبا سعد هندس،
0: تبو من قبل
1: سلمى هذا نرى
0: سلمى حمي وعلكي.
1: الحمد لله تبو
0: تفضل حبيبتي انا
1: مجمع كان عاش سعدي.
0: هراي شكرا سلمى حبيبتي شكرا لك.
1: الله يبارك فيك ويبارك في الدجل.
0: هراي
1: وكبر بريزنت شاشه فورتي.
0: هراي
1: اتلان ملا بعد بعد بيتي
0: تمام
1: الدجل مالتي.
0: هراي
1: اتلان زيت وادي
0: تمام
1: فاطمه محمد نور.
0: هراي
1: اتلان حسي عباي هنا مش جولة.
0: تمام
1: زاتو حسي مصر بلا إكرام جدقة.
0: هراي
1: اتلان حسي مشي جهان.
0: تمام
1: تودا
0: تمام
1: مستوايا مالتي.
0: تمام
1: اتلان حوية سعودية دركب ابراهيم عبد الله.
0: هراي
1: اتلان بحث نتافيك وانتكي.
0: تمام هراي
1: حسني ابو سكرن الله.
0: هراي
1: مستوايا مالتي سعدة.
0: تمام
1: هل تغدي جام سودان مستبعيان
0: هراي
1: عوام تدقان مستبعيان.
0: تمام
1: ودا بلبيا زركب ابراهيم ابو دبي.
0: تمام
1: اسئلة نقطاحي افتحي ادركم حال عمر.
0: تمام
1: مصدقو مالتي حسن و عبد الرحمن.
0: هراي
1: حال حسين مصدقو حبيتو.
0: هراي
1: حال ادريس.
0: تمام
1: ورواه بسي عبد الله بيمان أبتدام أبوتو ماما أمينة.
0: هراي
1: نملا هزي أسرة.
0: هراي شكرا سلمى حبيبتي أني لنا
1: هلا ما أدري حوي كاد صوتو حوي نشي كادو.
0: هراي
1: بس عيط أنا هم أجر عبد الله.
0: تمام هراي
1: هلا هاي هلا
0: شكرا سلمى شكرا حبيبتي أنا أني لنا مرحبا. كمان تليفون لاتنا. هلو
2: هلا
0: هلو دبي ومرحبا.
2: مرحبا
0: مرحبا.
2: جربتي هوم حجر
0: من؟
2: جربتي هوم حجر.
0: هراي كم يوعلكي؟
2: الغابير مسجل.
0: هراي حبيبتي أنا تفضل أطلي.
2: مرحبا. خبرت على دي في برت والد مزن.
0: هراي
2: نقو علي دي ورا معكلة.
0: تمام
2: نقول لي معكلة.
0: هراي
2: أبجر من تشب حطي فريني برخطات مزجك عن مع بيتان.
0: تمام
2: أبي شو دم تركب حتى تتحوي مزقة.
0: تمام
2: أو محجر مترجع مع بعض ورث مراته.
0: هالراي
2: نقول بزي أسران مثلك عن رأس
0: هالراي أني لنا بتعمين أنا مسجنك. شكرا عبيبتي أنا مرحبا.
2: شكرا أني لي
0: مرحبا يا أني لنا نحن هون. هراي مبارز هابركم تعزبتنا مدبنا مدب هيلو دبايوا قاب تلفزيون إسراء قطال إيزلو كم تزبلكو وزتفالي لي درفتاتي نحيزنا قريبنا زلنا دسك بلكم تسفان دا قبرنا نبزا قطيلة تسعب زلا درفي أخب لكم درفي نايدم تاوي أوريون سالح بوقعون قوات تقري رمان عي حابيرنا هنسا معينا كم موتر دما كن ملاسكمينا مدبنا قطال إيزلو تخطاتولونا مكتتالكم أيفلينا

0: نرجع لاتصالاتكم يا استاذ المشاهدين. عندنا اتصال. هلو
1: الو،
0: هلو دبي ومرحبا.
1: مرحبا مرحبا، معاك نعمان، معاك نعمان،
0: اهلا بك يا نعمان، تفضل.
1: داير ادور اسلم على
0: تمام. طيب
1: ادريس محمد علي.
0: تمام.
1: بوباي.
0: طيب.
1: قرماي دكتور قبل صلاويت 4.
0: تمام.
1: داود فاينانس قبل صلاويت 4.
0: تمام.
1: حديث وعرفة.
0: تمام. طيب.
1: وسلام لكلكم يا سعادة.
0: شكرا يا نعمان، الله يخليك، شكرا لك.
1: يديك العافية، يديك العافية.
0: مرحبا، الله يعافيك يا رب. كمان تليفون لا تنهي. هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: هلو دبي، مرحبا
0: مرحبا، من قبل؟

0: أنا جمال فلي،
1: هراي، تفضل جمال قتل.
0: مرحبا. هلو،
1: سمعك الله جمال، تفضل قتل.
0: مرحبا. هلو، السلام. كيف الدنيا؟ ندي
1: هراي طوالي، هراي
0: لوكي أبالكم. صالح محمد عمر،
1: تمام.
0: كومن مسارحتي،
1: هراي
0: كومن رحواتي، من رحماي، من رحمان زيوا،
1: تمام، حراي
0: بعت بيتي أميرة إبراهيم،
1: تمام،
0: كم قلنا أخي.
1: حراي. شكرا جمال، شكرا لك، مرحبا. كمان تلفون لاتنا. هلو هلو، حراي مبارز خبركم تعذبتنا، ما دمنا قطع لي زلو تلفونكم كاب زي ما تصنع نبزا قطع لتسعب زلا درفي أحبلكم درفي نايد مزاويد دنايت يوهانس كاب كونتبل نعسمي إن حجون كن ملاسكم ينا مسانا تنحو.

0: نرجع لاتصالاتكم سادة المشاهدين. عندنا اتصال. هلا،
1: الو سعاد،
0: مرحبا.
1: كيف حالك؟
0: تبقى الحمد لله. كم يوعيلك الصحي؟
1: اخبارك؟ الحمد لله تمام.
0: الحمد لله. مين معايا؟
1: معك جميلة شاغل.
0: اهلا بيك يا جميلة، كيف حالك؟
1: كويس ما شاء
0: دمت
1: الله.
0: اخواتي ان عندي تطلعات يرقن. تفضل حبيبتي.
1: حارح السلام كل دلخ
0: طوالي
1: قدامنا نقول ريمان ريدوان
0: الراي.
1: أسئلة برمان أحواتي يا وشتن وزان بركبو
0: تمام
1: وانا اخي وانا سعاد احمد
0: تمام
1: نزلنا باخد السجاير وندمع
0: الراي سمعوا خلو كله
1: كويس ندافع دم ما بين تعب ركبو ندافع يسالح سولة
0: الراي.
1: وانا سعد يا جنجار
0: تمام
1: نخلى مقرب السنة
0: الراي.
1: ندك حوي هيثم ادم ربله حسين
0: تمام
1: حتى جمعية جمعية نصر الدين ابراهيم سعد
0: تمام
1: سراج محمود صالح
0: تمام
1: لما زايد ما منصورة عثمان
0: هالراي.
1: والله كان عثمان
0: تمام شكرا.
1: هلا سعاد.
0: طيب
1: موسيقى احمر الدليل
0: هالراي ان شاء الله هلولنا
1: ناي ود ما يبان تلاقي مثل الله جمعات شكيدي دايتور
0: منير. ان شاء الله ان شاء الله عبد ما تزلوا. شكرا جمولي حبيبتي،
1: عفوا
0: مرحبا. شكرا. كمان تليفون لاتنا. هلو هلو يا بلنان.

انا تليفوننا بدا اطير تسعب زلا درفي اخبر لكم زهبركم تعزبتنا درفيني دمتاوي قال اب تولد مدهن كان دويت بالدرفينا قريب نازل نحن نلسكم من الساده المشاهدين يبدو انه ما عندنا اتصال خلونا ناخذ فاصل غنائي اغنيه للفنان قال اب تولد مدهن نسمعها مع بعض ونرجع خليكم معنا.

0: هلا يا مبارزة، حواركم تعذبتنا، أنا بتليفوناتكم كل ملست تليفوناتنا. هلو
1: الو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: نورهان،
0: مرحبا، من قبل؟
1: نورهان
0: ريهام. كم يوعي الكا؟ قال برهان الكني.
1: نورهان
0: كم يوعي الكي؟ نورهان. كم يوعي الك نورهاني؟ تمام؟
1: تمام.
0: تفضل حبيبتي، اتسلي.
1: مجمر يعني ولد
0: هالراي
1: محمود عبدو،
0: هالراي
1: جميلة محمد نور،
0: تمام.
1: نعم باي،
0: هالراي
1: حليمة،
0: تمام
1: نعم حقوي محمد نور،
0: تمام
1: نعم باي سعدية،
0: هالراي
1: نعم حقوي عبدو،
0: تمام.
1: نحواتي أنوار أمير أشرف،
0: هالراي
1: نحات الليل بخيتة،
0: هالراي
1: مزدك أم سبعية،
0: تمام.
1: نخلهم قضاوتنا،
0: هالراي
1: نمحزاي ملاك،
0: تمام.
1: نعفخة
0: شكرا نورهان حبيبتي، شكرا حبيبتي. انا
1: دير
0: اني
1: فرع مرت
0: هالراي
1: ناي أبين كفلو ما يتفرع لنا
0: ان شاء الله افتات متزل نورهاني كقرب لك ان شاء الله. تمام،
1: هذا.
0: شكرا نورهان حبيبتي، مرحبا. كمان تليفون لاتنا. هلو
2: الو،
0: هلو دبي ومرحبا.
2: مرحبا، كيف حالك؟ كم يوعيك؟
0: الحمد لله، كم يوعيك السخاء؟
2: جابر مزجان، سلام.
0: تفضل غزل.
2: الراي ولادي سيلا جبر مريم ودشكا،
0: هالراي
2: ولادي زي أخورت جبر مسكن،
0: تمام.
2: نحوي الشمس لأن سوالت بيت وعوة أحضرهم مثلكم،
0: تمام
2: حطيت ركاب أفتوار للي سيلا،
0: تمام.
2: مربس سلم سوالت بيته
0: هالراي
2: أمان سلم
0: هالراي
2: سلم سلم
0: هالراي
2: خامس مسار هالراي سلام عبد المكن قال يرفعها،
0: تمام. هالراي يغني لنا كلهم سمع ما خون
2: هالراي
0: تسبق قبر. شكرا،
2: هالراي هالراي هالراي بروح مالتي.
0: مرحبا، بروح مالتي. كمان تلفون لاتنا. هلو هلو
3: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
3: الحمد لله.
0: بو من قبل؟
3: أنا
0: حراي أبرهة. كم يوعي الكي؟ تفضل حبيب تقتلي. هلو حراي حراي تمام.
3: نعم لكن ذا هون
0: حراي اني لنا ابرهة بتعمين. انا مسكنك، شكرا. هلو كمان تليفون لا تنام سلن. هلو هلو
4: الو،
0: هلو دبي ومرحبا.
4: مرحبا،
0: من قبل؟
4: انا حسين البهل.
0: هلراي، كم يوعي لك حسين؟
4: كم يلغ دحمد.
0: الحمد لله، تفضل.
4: مرحبا، انا سعود سليمان.
0: هلراي
4: مش بدرو،
0: تمام.
4: نورا مش دكا،
0: تمام.
4: بالي رانيا عم صرت ركب رانيا.
0: هالراي
4: عدي،
0: تمام.
4: نعمة محمد نور.
0: هالراي
4: قربتنا سلمى،
0: تمام.
4: عبد الله جنازة،
0: تمام. شكرا حسين، يأني لنا. مرحبا،
4: نعم.
0: شكرا حسين، مرحبا، يأني لنا. هاي مبارزة، خبركم تعذبتنا. نمزة أطيرة تسعب زلة درفها بلكم درفي بوانقع عفر نيدم تاوي إبراهيم حمادو حبيرنا هنسمعينا.

0: نرجع لاتصالكم سادة المشاهدين. عندنا اتصال. هلو.
1: السلام عليكم. مرحبا سعاد.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أحب أهني أمي وأبويا اللي قاعدين في.
0: طيب
1: وعليكم السلام.
0: مين معايا بالأول؟
1: أهني.
0: مين معايا بالأول؟
1: اسمعك معاكي سلمى.
0: أهلا بيك حبيبتي. أنا تفضل. طيب واصلي.
1: بحب أهني أمي وأبوي قاعدين في كسلة، والخير عثمان، حياة عبد العليم،
0: تمام
1: وأخواني كلهم،
0: تمام طيب
1: وأعمامي كمان، عمي بأول عمي سعيد بأولاده ومرته.
0: تمام
1: وأحب أهني

0: عماتي كلهم،
1: طيب
0: وبحب أهني جدي عثمان إدريس من تسنيت،
1: تمام
0: وحبيبتي حسنة محمود من تسنيت،
1: تمام طيب
0: وخالي جعفر بأولاده من تسنيت،
1: تمام
0: وحبيبتي سعيد سراج من قلوج،
1: تمام
0: وجدي عبد العليم من قلوج،
1: تمام
0: وخالي مصطفى بعياله،
1: طيب
0: وعماتي كلهم.

0: عزبتناها كاب دمتي زينة وكحسين على تليفوناتكم كل ملس تليفون
1: الو
0: قلتنا هلو
1: الو سعد،
0: هلو دبي ومرحبا.
1: انا ابراهيم.
0: مرحبا ابراهيم، كم يوعيك؟
1: مرحبا، مساء الله. الحمد لله،
0: تفضل قتل.
1: اخباركم؟
0: الحمد لله.
1: نقدم من نهزير اكران الفوتو على في سياسة فوركي
0: الراي
1: كومون قبل سرعة وتعثر في الشيء
0: تمام.
1: الفوتو محلبتين لول ويتوم
0: الراي
1: مثلا الفوتو أبلاتي في السرعات
0: تمام.
1: كومون عنجا
0: الراي
1: كومون محمد سعيد
0: الراي
1: كومون
0: طيب
1: دوام
0: هالراي
1: كومون فتوى
0: هالراي
1: أبلاي
0: تمام.
1: أنيس
0: هالراي
1: كومون فتوى من صدر بيتي
0: هالراي تمام.
1: فتوى حقي حياة رجاء صديقة
0: هالراي
1: فتوى عندك حفتي ليلى رانيا
0: تمام.
1: الفوتو ودي سمير
0: تمام
1: كمون ذكران فتوان ولادي كيس مفات
0: تمام
1: كمون فتوى عباية رتب براند والله
0: تمام.
1: كمون فتوى أقصتي جيلة لأب
0: تمام طيب
1: رحانة جنت
0: تمام.
1: كمون فتوى بدوار وذلا أمي تاني
0: هالراي
1: يوانس لون يوانس
0: تمام. هالراي
1: مسبكة
0: هالراي
1: أمون صوتهم ده سلسة أولا بيك عن بحبار سلام ولون
0: هالراي إبراهيم، شكرا إبراهيم. يأني لنا كمان تليفون لتنا هلو هالراي مبارز حبركم تعزبتنا بزا قدمنا هن سمعت احنا نايدب تقوي زينا وكحسا يدر فيه نيلوم عن مدبنا مدب هلو دبي واكن زاز مينا مالتي نخلاتكم مدبنا تكاتاتلون نخلاتكم اب مدبنا تستاتفو بتاع من دا مسكنكو بز قربنا يو تحستو عاجبكم تزناقكم كتكون تسبان دا قبرنا مدبنا اب زهن زاز مينا مالتيو كي مسكنكم كحلف زيد اللي ابالات منستر زينا نز مدب وهايدوم نابهم نبتخاتلتي كفنوز وعلو نخلهم كي مسكنكم كحلف هيدليني نأديترنا مدهاني زكارياس نزام مدب الداليو سريعو زاربلنا مالتيو أزيها مسجونو فتو نمدهاني زكارياس بمؤتزال دمان خلوم أبالات استوديو نأوهاتي أوهاتنا دم أوهادي مدبات تلفزيون إيرترا ألم يهانس ودقان نطو كم أون أوهادي استوديو تلفزيون إيرترا تكي إما كنا نزعدي أديترات شوام الأكيت نعتارك سألينا ما تصالى مكنا أب جرافيكس رستنا يماني كم أون تكنيشاناتنا لملم عقبة إرمياس قويتو أم كم أون إسروم أم مانيل بدمتي ويك تكنيشان دمت مسناز وعلى يوناثان الين ميك اب اميره محمد ابراهيم كومون الباسات سالينا تحيه بمحاني مسناز وعلم زلو ازيك مسكنون فتو ازمت زلو مدب كساد نرحب دما سلام وسنا يزلو انيات كون لنا منه الساده المشاهدين هكذا نكون قد وصلنا واياكم الى ختام حلقتنا اليوم برنامج من برنامج الو دبيوة كنا معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإيترية يتجدد اللقاء بكم إن شاء الله مع حلقات جديدة في الأسابيع المقبلة إن شاء الله إلى اللقاء.